0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة.

0: بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: سعيدة إنه أكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج يلا البريد، ومبسوطة جدا إنه يكون معاي باش مهندس رأفت في الحلقة دي، وعايزة أرحب به يعني بكل الحفاوة لأنه أكيد إضافة للبرنامج وفي الحلقة.
1: أنا سعيد جدا ويشرفني وجودي معك في برنامجك الجميل، وأتمنى أن وجودنا يكون خفيف على المشاهدين ويستفيدوا ويستمتعوا من كلامي معك.
0: أكيد طبعا، وأكيد إضافة زي ما قلنا طول ما نحن نتكلم عن قصة الريدة العجيبة، وقصة الريدة العجيبة دي هي ريدة ما مشروطة، يعني زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، وقلنا إنه الله بيقدر يكون في حكاية زي دي، يكون في قصة زي دي، يكون فعلية موجود في ريدة زي دي، ريدة تخلي ربنا يضحي عشاننا.
1: هو أكيد يعني الريدة دي خلت الله يصل لمراحل عجيبة تفوق حتى تفكيرنا، تفوق حتى خيالنا، وما في حب لزول أعظم من أنه يخط نفسه من أجل الناس اللي بيحبه. يعني لو قلنا حب الأب، حب الأم، أي حب أنت مثلا تعودت عليه، ما بيصل المراحل أنه ممكن يموت عشان الزول التاني. وحتى لو مت، العجيب في محبة الله لنا أنه الزول بيموت عشان زول كويس، لكن ما في زول بيموت عشان زول كعب وبيعامله كعب، وما في زول بيموت وهو ما راجي مصلحة من الزول. يعني حتى الأم لما تضحي بنفسها عشان ولدها ولا بنتها، لأنه راجية منها حاجة أنه تلقى بنتها أو ولدها حي. لكن الغريب أنه التضحية بتاعت الله وصلت أنه هو حتى ما كان منتظر مننا حاجة، وما مستني مننا مقابل يعني قصاد الشيء سواه لنا. فدي كلها حاجات بتحيرك وبتخليك تفكر شنو اللي بيخلي الله يصل المراحل دي من الريد. يعني
0: احنا في حلقات فاتت باشمهندس اتكلمنا عن انه نحن بنكون ابناء لله، والبنوة دي بالروح، وكمان قلنا انه ربنا عد لنا طريق، وعدنا الناس انه نتكلم عن الطريق ده باستفاضة. وكمان في حلقة من الحلقات قلنا انه ربنا كلمنا عن نفسه بطريقة تانية، كان بيكلمنا عبر الرسول، كان بيكلمنا عبر تجليات لله بتصهر لبعض الناس ما للناس كلهم، بس في وقت من الأوقات ربنا كلمنا بطريقة مختلفة، الكلمة بتاعته خلاها تبقى إنسان ويقعد معانا ونكون شايفينه. يعني ما هسي نحن في الزمن ده طبعا أكيد، لأنه هسي ما موجودة الكلمة دي في الوقت ده معانا، ما أكيد موجودة في السماء، بس في وقت من الأوقات ناس زينا بيعبروا عن الجنس البشري وبيمثلوه وشافوا الكلمة دي وشهدوا بيده، إنهم شافوا الكلمة اتجسد الله، الكلمة اتجسد إنسان وجاء وقعد معانا في أرضنا دي عشان نحنا نلال الخلاص. كده في الجزئية الأولى دي قلينا عن إنه يعني المغزى شنو من ربنا أول حاجة يخلينا نحنا نشوف.
1: هو طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يعني بالنسبة لناس كثيرين صعب يتفهم، وبالنسبة لناس كثيرين ده ياهو المنطق البسيط اللي لو انت فكرتي فيه شوية وقعدت كده زي ما بقوله في الوطن تفنت شوية وقعدت فكرت فيها بمزاج كده، هتعرف انه ما في حل تاني كان الا كده. يعني احنا لو رجعنا مثلا، اول حاجة كلنا بنؤمن انه في الله، لانه لو ما في الله الدنيا دي ماشية كيف؟ واكيد في شيء خلق وجد الدنيا دي ووجد الحاجات اللي انت شايفها، وجدنا احنا ذاته بالصورة دي، فالشي ده ما تخلق صدفة، ووجودنا ده ما كان صدفة، فأكيد في قوة معينة. لو انت حتى ما بتؤمن بأي شيء، متأكد انه في حاجة أوجدت الكون ده وأوجدت الناس دي بالصورة دي. لكن احنا بنؤمن انه في الله، والله أوجدنا بالصورة دي. فأنا مرات بقعد أفكر إذا الله أوجدنا ده ما كان بريدنا، إحنا كان حيكون وضعنا شنو؟ يعني إذا الله اللي خلقنا ده جابنا بس عشان يعذبنا، أو جابنا بس عشان نشقى ونتعب في الدنيا دي وينتهي مننا في لحظة ويودينا النار، فكان مصيرنا حيكون شنو؟ فإحنا عشان إحنا ذاته يكون في سبب من وجودنا وسبب من حياتنا، لو ما رضى الله دي لينا ما كان حيكون إحنا موجودين أساسا. والغرض من ربنا لما خلق آدم يعني خلق زي ما قلنا خلق آدم وحواء عشان يكون في علاقة معه، عشان يوجد معه يعني علاقة، دي ربنا داير عشان كده خلق آدم واحد، دايرك أنت ما داير داير الجماعة بس التزول في وسط الناس. فهو ربنا داير يصل معك لعلاقة، وخير آدم ما أخدته وكده بالرجال سجنه في جنة وقال له ما بتقدر تمرق ولا تخش، وراه طريق دار تعيش معي هون ده الطريق، دار ما دار تعيش معي دي الشجرة وكله ومصيرك حيكون بشكل معين. فآدم هو اللي اختار، فدي الريدة من الأول. لما آدم أخطأ ربنا برضو ما سابنا، وزي ما قلت لك إنه هو رجع ورسل ناس ورسل طرق كثيرة عشان يرجعنا له، ورسل الشرائع ورسل كل الحاجات دي عايز يرجعنا له. لكن بقت المشكلة في الإنسان إنه هو ما قادر يعيش الحاجات دي وما قادر يستوفي المتطلبات بتاعت هذا الإله. والله خلق نظام معين إنه أها الغلط ده السووه الناس في الله ها نشيله كيف؟ الناس يقول لك ما كان يغفر لنا كده بس، ها طيب ما ربنا ده صفاته ما بتتغير، فلو هو غفر لك ساكت معناه العدل حقه اختل، فمعناه بقى ما إله كامل الصفات. فلو انت بتؤمن ان الله ده كامل الصفات مفروض محبته وعدله ورحمته كل الصفات اللي فيه متساوية، ما في صفة أكبر من صفة، فبقى كيف الله ده يستوفي محبته يستوفي رحمته يستوفي عدله في نفس الوقت من ريته لنا ما دايرنا نضيع؟ وهو لو كان دايرنا نضيع كان أي زول من يسوي الذنب أو يسوي الغلط طوالي يقرضه في لحظته أو يقتله في لحظته أو يشيله في لحظته يوديه جهنم وخلاص كده، رب ما بيزول حيقدر يلوم الله إنه بسوي في شنو لأنه ده العدل كده. فبقى السؤال كيف إحنا نستوفي العدل بتاع الله ونستوفي الرحمة ونستوفي المحبة بتاعته؟ هالناس دايرة تشوف الحاجة دي على الطبيعة، الناس عايزة تعرف الحاجة دي كيف هي حقيقية، الناس فاكرة الله ده فوق وموجود. برضو لو سمحت لي معلش طولت عليكي، لكن برضو في نقطة أنا كنت يعني مرات بسأل نفسي، أول حاجة لما زول يجي يقول لك لا ربنا ما يقدر يكون إنسان، أنا ما مشكلتي في إنه يكون إنسان، لكن مشكلتي في التعبير بتاع الله ما بيقدر. ما انت من تقول الله ما بيقدر معناه انت شلت برضو صفة بتاعت القدرة من الله وحديت الله، والله ما محدود وقدرته ما محدودة ووجوده ما محدود، فهو عنده الإمكانية انه يكون في اي حاجة في اي طريقة هو يختار. لكن السؤال لانه احنا بنشوف روحنا مرات من زمن آدم شايفين روحنا مرات بنفهم أحسن من الله، وشايفين روحنا بنعرف أكثر من الله، ودارين نكون شنو فوق الله، ودي غلطة إبليس ذات والشيطان ما كان دار يشيل عرشه ويخطه فوق عرش الله، ما بيسمع كلامه ولا دار يمشي معه. فالإنسان مرات من زمن الجنة ما دار، لو هو أصلا كان مقتنع إنه كلام الله ده الصح ما كان أكل من الشجر، لكن لأنه ما مقتنع وشايف روحه بيفهم أحسن من الله عشان كده أكل من الشجر، خلى داري يجرب شيء جديد ما داري يعني. فإحنا من أقول لا الله ما بيقدر يجي في صورة معينة هو اختاره، وفي كل الكتب في صور كثيرة الله بيظهر بيدين إنه عنده يدين أو عنده عرش أو عنده بيتكلم أو كده، دي كلها تشبيهات عشان أنت تقدر تفهم إنه هو بيعمل شنو وبيسوي شنو. والله ذاته في محبته بيتكلم معنا من الرسل من الأنبياء من ضميرك من الطبيعة، دي كلها محبة أنه دار يتواصل معك أصلا. هسه أنا يعني تخيلي لو أنا دار أتواصل معك وأتكلم معك وأنت بتتكلم اللغة وأنا بتكلم لغة ما بنفهم بعض، ما حيكون في تواصل، ما حيكون ولا حنكون قاعدين القاعدة دي. حس لو أنا بتكلم لغة المشاهدين ذاته ما بيفهموها ما فايدة من البرنامج حقنا، تخيلي اللغة ما عنده أي ترجمة في العالم هيكون الفائدة شنو؟ فلو الله ما تنازل في محبته ويتكلم معنا بلغة إحنا نقدر نفهمها ما كان حيكون في تواصل. ونفس الشيء لو الله ما جاك في صورة انت تقدري تفهميها او تعرفيها وتتعاملي معها، ما حيكون كان في تواصل. والله داير التواصل ده مع البشر.
0: ربنا زي ما انا فهمت من كلامك انه عشان هو بحبنا يعني عمل طريق عشان ينقذنا به من الغلطة اللي احنا عملناه ده. حابة جدا اعرف منك ومشتاق اسمع انه ربنا عمل شنو يعني في الحاجة دي، عمل شنو عشان احنا نطلع من المأزق اللي احنا خطينا فيه ونفسنا ده.
1: خليني برضو زي يعني ناخد في الأول نفكر ونتأكد انه ربنا بريدنا. واصلا لو ربنا ما بريد دي ما كان كل الفرص والحس احنا لاقيين نادي زي قعدتنا حسة. يعني احنا هدفنا شنو حسة من الونسة؟ انه انت تعرفي ربنا بريدني كيف، وانا عارف انت عرفتي كيف ربنا بريدك، والناس يعرفوا برضو اللي بيسمعونا انه كيف ربنا بريد. ربنا بريدنا من كل الانبياء والرسل اللي رسلهم عشان انت ينقذك من الطريق الكعب اللي انت ماشي فيه. ربنا بريدك من ضميرك اللي انت لما تسوي الغلط بينبهك يا اخي انت ماشي في شارع غلط، ارجع انتبه اصحى بتسوي فيه، ما تسرق ما تقتل. ودي حاجات حتى لو ما اتكتبت في كتب، الناس من تتولد لا عارف القتل حرام، السرقة غلط، كل الذنوب دي انت جوا قلبك بيكون جزء كبير انت عارف. فدي كلها طرق من ربنا داري صحيك داري وعيك للطريقة اللي انت ماشي فيه. والهدف منه شنو هو؟ ما الهدف انه هو يضايقك في عيشتك ويكرهك حياتك، لكن الهدف انه يرجعك لطريقه ويرجعك للصورة السمحة اللي هو خلقها عشان تعيش. بقت المشكلة ها الصورة اللي احنا مفروض نصليها دي شنو؟ هل الصورة دي يا هو آدم اللي كان زمان في الجنة، ولا في صورة تاني أحسن؟ ربنا لما حتى خلق آدم هدفه كان يصل لصورته ذاته شخصيا، لأنه إحنا مخلوقين على صورته. زي ما سمعتك قبل كده في حلقاتك الفاتت، أنا على فكرة تابعت برنامجك ويعني الحلقات الفاتت كانت جميلة جدا، وعندي أسئلة كثيرة حرسلها ليكم
0: كويس
1: برضو.
0: أسأل، وده شرف وافتخار لنا يعني أنك تسأل وكله كمان زور بيسألنا برضو، إحنا بنكون سعيدين جدا أنه نسأل يعني أنه يسألونا ونحن نجاوب.
1: لا لا تأكد، عندي أسئلة كثيرة وفي ناس كتار أنا متأكد برضو عندهم أسئلة، إنه يعني إنه سمعت في الحلقات الفاتت إنه كيف ربنا خلق آدم وكان عنده هدف معين وكان في طريق معين، وكيف إنه هو ربنا الصورة الدار يوصل له وشنو. فهل إحنا بس هدفنا بعدين نرجع الجنة تاني بس ونكون زي آدم هدفنا نأكل ونشرب والنوم وكده، ولا عندنا صورة تانية أحسن مفروض نصليها وفي هدف تاني قيمة تاني في الحياة مفروض نوجد لها؟ والقيمة الوحيدة الباقية شنو في الدنيا؟ كل الدنيا دي فانية وكل الحاجات دي فانية، الأكل حينتهي، الشراب حينتهي، كل الحاجات دي حتنتهي، ويبقى ربنا بس هو الباقي. فربنا عايزنا نصل للحاجة الباقية للأبد، وما في حاجة باقية للأبد إلا هو ذات. فإحنا كيف نصلي الصورة بقى المفروض نصليها دي؟ ربنا ده ما في زول شاف، ما في زول تقدر تحديه أو تقدر تصل. فربنا من محبته لنا من ريته اختار هو، ودي النقطة الأساسية. لأنه أنا زي ما قلت لك قبل شوية إحنا مرات بنخط لربنا الشروط المفروض يكون شكيلها كيف عليه، إحنا اللي بنتشرط على الله بنقول له يا أخي أنت لا ما تسوي كده وسوي كده. فلما يجي زول يقول لك الله داري يبقى في صورة معينة، تقول له حاشا لله ما يبقى زي ده. ويتهم الله، هو اللي بيختار،
0: هو اللي بيغرر،
1: هو اللي بيقرر، ما أنا
0: إذا كان أنت الإنسان الكائن البسيط الضعيف عندك أداك هو الحق إنك أنت تغرر، فبالأحرى إنه يدي نفسه الحق إنه هو يغرر عايز يبقى
1: ده المنطق البسيط. لكن إحنا مرات بنستكتر على الله إنه يكون الله، ودارين نبقى إحنا الله ونشيل محل الله ونسوي ونقول له الله سوي كده وما تسوي كده. دي المشكلة الأساسية في الإنسان، إن إحنا اللي بنحدد يكون كيف، ودارين الله يتعامل معنا زي ما إحنا دارين ما زي ما هو دار. وبعدين إنت يعني بتعرف الله من وين؟ هل إنت بتعرفه بتخلق الله على مزاجك؟ يعني هي الوصايا بتاعت موسى النبي أول حاجة اللي ما تعمل إله على مزاجك إنت، فإنت ما دورك إنك تمشي تسوي الله على مزاجك، هو ده الله، انت عليك تعرفه شكله كيف وتقبله بصورته الجاه. فهو في اختار انه هو يجي في صورة بتاعت بشر. والشيء الثاني الاساسي برضه انا نقطة البحتار ليه لما يقول لك لا الله ما ممكن يجي في صورة بشر، فانا بقول له اذا الله خلق البشر ده وشافه كويس، والمخلوق الوحيد اللي كرمه بنفخه منه، والمخلوق الوحيد اللي كرمه انه هو عايش للابد في الجنه معه او عايش في الجحيم مع ابليس، انت مستكتر على الله انه يجي شكل انسان ليه؟ يعني هل الانسان ده حاجه سيئه يعني؟ ما هو ما جاء في صوره سيئه، وان كان انت رضيت قبال كده انه يظهر في صوره نار، انه يظهر في صورة ملك على عرش، يظهر في صورة صور تانية، لكن لما انجادي قلت لا الله ما ممكن ينزل في صورة زي دي. لكن الله عشان احنا نعرف نعيش يعني، ونعرف هو شكله كيف، ونعرف هو بيتصرف كيف، ونعرف انه وهو ذاتي يورينا انه انا طريقي ده دار زي ما الشافع الصغير، وما هو ابونا زي ما انت قلت في الحلقات الفاتت، دار يسوقنا تاتي تاتي كده في دربه عشان نصل له. ولما لقانا احنا ما عارفين ورايحين جاك عديل في الوطاع عشان انت تاني ما تقول شنو انت بعيد ولا انت عالي ولا انت انا ما قادر اصلك، هو انت جاك في محلك انت مستكتر عليه وكده ليه؟ ده السؤال اللي تسأل نفسك، انه انت بدل ما تقبل الحاجة دي وتقول يا سلام ده زور رادني ريدة وضحى بده كله وساب عرشه وساب يعني هو ذاته، احنا ما بنفكر مرات الله داير بيك شنو يعني؟ هو رادك كرهك انت، هو خسران شنو كسبان شنو، انت حزيده شنو ولا حتنقصه شنو يعني؟ لو خشيت الجنة ولا ما خشيت انت، هو مستفيد منك شنو؟ احنا ما بنسأل نفس، فانت فاكر روحك حاجة خلاص يعني مقفل العداد وربنا هو المحتاجك وما انت المحتاج، فربنا في ريته هو الجاك ما انت الجيت.
0: او مرات يا باشمهندس بنفتكر العكس، بنفتكر انه احنا ولا شيء بالنسبة لربنا، لكن خلينا نقول يعني انه ربنا العلاقة دي هو حباها ويختار انه تكون في علاقة بالشكل ده مع البشر. يعني ساعات نحن بنبقى على النقيض، يا اما نفهم انه نحن ما بنستحق محبة ربنا دي، يا بنفهم انه نحن كبار جدا ومهمين جدا وبندي نفسنا حق ما حقنا، فواحدة من الاثنين احنا على النقيض فيها يعني، ناس كده وناس كده. لكن برضو يعني خليني أسأل، طيب هو لما أخذ الجسد وجاء للأرض أكيد طبعا ربنا ما يتخلى عن مهامه كربنا يعني، هو ربنا. ففي ناس كتير جدا بتسأل زي ما أنا كنت في بداية الإيمان أو أول يعني قبل ما أنمو أعرف، كنت بشوف إنه طيب لما ربنا جاء الأرض الكان بدير العالم ده كله منه يعني، ما هو ربنا أخذ شكل جسد وجاء الأرض، اللي كان بدير الدنيا دي كلها من الدنيا والسماء وفي ملائكة كمان، ما نحن بس المخلوقات الوحيدة اللي خلق ربنا، في بحار بتجري، في كواكب بتدور، في اللي كان داير ده كله منه.
1: نقطتين أقولهم برضو يعني، أول حاجة أنا عجبتني النقطة معلش قبل لا أجاوب على السؤال، النقطة اللي أنت قلت في ناس بيشوفوا إنه إحنا ولا شيء وربنا ما بريد، برضو دي نقطة يعني إنه أنت لو فكرت شوية أصهوي لو أنت ولا شيء ما كان تعب لك ولا كان سكاك زي ما بقولوا، ولا كان رسل لك كتب ولا رسل لك نبي عشان ينقذك ولا ده كله، ما حصلت لو بتسوي شيء ما كان خلاك موجود أساسا. طول ما انت موجود معناه انت حاجة وعندك غرض، وانت دورك تكتشف الغرض. والسؤال اللي انت قلتيه، لانه احنا مرات كثيرة زي ما قلتك في الاول دايرين نحيد ربنا بمزاجنا احنا، فانت قايس ربنا على منو؟ على روحك. هسه انا وانت قاعدين هنا في الاستوديو ده او في الكراسي دي ما ممكن نكون في بيوتنا هسه مع اولادنا،
0: أيوة.
1: ولا احنا هسه في الشغل في محل اشغالنا، ولا حضرتك في المطبخ
0: بتسوي
1: في الأكل، ولا أنا في محلي ببني، ولا إحنا موجودين محل إحنا قاعدين، فوجودنا إحنا أنا وإنتي محدود بشنو؟ بجسمنا ده ومحل قاعدين. والليلة إحنا قاعدين الليلة في يومنا ده ما موجودين مبارح، وما معروف نصبح بكرة ولا ما نصبح،
0: أيوة،
1: لكن يا قاعدين في لحظتنا دي وما معروف يحصل شنو بعد ثانية، بس ممكن نكون موجودين أو ما موجودين. فإن إحنا بنفتكر ربنا بنفس الطريقة دي وبننسى انه احنا قبل كده، انا سمعته في حلقة برضو كانت جميلة، انه الله ده غير محدود. طيب انت قلت مقتنع انه الله ده غير محدود، يعني معناه جا في جسم ما جا في جسم، الابعاد بتاعتنا دي بتاعت الزمن والمكان، ما هو الخالقة يعني، هو موجود هنا وموجود زي ما احنا قلنا موجود في الحلقة كانت جميلة جدا، نتكلم انه الله موجود هنا وموجود هنا. طيب انت مقتنع انه الله موجود في كل مكان وكل زمن، هل الجسد ده لو جا فيه حيحد؟ ما حيحد يعني. هو لو كلامك ده يعني هل الله قبل ما حتى لو ما أخذ جسد بنقول الله هل في السماوات؟ يعني في الوطن ما موجود؟ طيب السماوات دي المجرات دي في دشل 100,000,000,000 نجم وفي مجرة، هل الله بس موجود في كوكبنا بتاع الأرض ده وما موجود في باقي الكواكب؟ ما في الله هناك في آلهة تاني؟ فإنت لو فكرت فيها بالراحة بيبقى السؤال مش هو كيف كان مدور الكون، السؤال يمنع شنو؟ انه هو موجود في الجسم ده ولا ما موجود في الجسم ده، او موجود في السودان ولا موجود في مصر، ويكون موجود في اي حتة تاني ويدور الكون. يعني الحصل شنو؟ الغير في طبيعته وفي جوهره، انه بقى ما قادر يتحكم في الكون زي ما هو كان. لكن العيب وين؟ العيب زي ما قلت لك المشكلة الاساسية ان احنا دارين نقيس الله على فهمنا، واحنا دارين نخط زي ما بقولوا الحدود لله. احنا يعني ربنا يقول لنا احنا انا ما محدود وانا داير احده، لا يا الله انت ما مفروض تسويها كده، مفروض تعملها كده، ودي ما مفروض تكون كده، مفروض كده. واستغفر الله، يعني كلنا بنكون عايزين نعمل الحاجات دي واحنا بنضيع في الفرص اللي ربنا بيديها لنا عشان نكتشف ريتو لنا وداري صلبينا ليش يعني.
0: أكيد طبعا عنده مغزى من الريدة دي وده إرسال، لكن في الجزء الأخير كده في الثلاثة دقائق الأخيرة من البرنامج، ونحن دائما زي ما كل مرة الزمن بيسردنا برضو المرة دي، يعني باش مهندس رأفة الوقت يعني سرقنا معاك، والكلام كان حلو شيق جدا عن الله المتجسد، لكن برضو في سؤال بيتبادر كان لذهني، وبرضو أكيد ناس كتار بتسأل، ليه ربنا يختار إنه يتولد طفل وبعدين يعيش حياة طبيعية وبعدين يكبر ويبدأ خدمة ويخدم وبعد كده في الأرض يشفي ويعمل معجزات ويعني عمل خدمة في الأرض، أكل ناس جياع، خلق حاجات، شفى مرضى، وكان بيمشي في الأرض زي وزي أي بشر عادي، لكن برضو بيعمل معجزات كثير، معجزات الإله طبعا. لكن المغزى شنو من إنه هو يتولد طفل؟ يعني كان ممكن يجي زول كبير كده بس يصهر في الناصرة ويقول لهم خلاص أنا هذا ربكم وكده.
1: أنا ما أقدر أقول لك أي سؤال يعني إحنا عارفين إجابته، دي نمرة واحد، لكن أنا بشاركك بالحاجة شنو أنا بحس بها أو أكيد. مفتكر إنه ده شنو دي المغزى من وراء الحاجة
0: أكيد.
1: أنا بفكر لو ربنا جاني الليلة في صورة بتاعت إنسان كامل في لحظة واحدة وجا قال لك أنت مفروض تعيش بالصورة دي، يعني إحنا زي ما تكلمنا في الأول إنه هو بقى صورة متجسدة عشان إحنا نتعلم منه ونسوي الحاجات اللي هو شنو سواها، وهو جهنا أي شيء مفروض إحنا نعمله هو عمله في الأول، عشان لما يجي بعدين يقول لي أنت ما سويت كده ليه، أنا ما أقدر أقول له لا الشيء ده ما بتسوى، أو الشيء ده صعب ما بتعمل، أو الشيء ده ما حقيقي ما واقع. أها هو جاء عمل لك بيان بالعمل زي ما بيقولوا في العسكرية وطبق لك كل الحاجة. فتخيل لو كان جاء وهو عمره مثلا 40 سنة 50 سنة وعاش له سنة سنتين عمل لك الحاجات دي ومشى، أنا في رأيي حيكون في مشكلة إنه ده ما زول زي كده.
0: أيوة.
1: فأنت أنا أتعلم منه شنو؟ هنتعلم منه هقول خلاص أنا زي كده، هقول أول ما أصل الأربعين سنة أقوم أقلده، لكن قبل 40 سنة ما عايز زيه ولا بعد 40 سنة عايز زيه. دي واحد. نمرة اتنين مثلا إن هو ده جزء من القصة الغريبة بتاعت الريدة والتواضع حقه العجيب، يعني أنت لو بتتخيل الملك العظيم ده رضا يلبس زي ملابس تعبانة وقديمة كده ورجع ونزل يعيش مع الشعب عشان يعرف الشعب ده عايش كيف ومشاكله شنو ويكون واحد منهم ويقدر يعالج لهم مشاكلهم، أي زول حيقول لك يا سلام شوف الملك العادل ده، شوف الملك لكن لو الملك ده بس قاعد في قصر كبير وقافل أبوابه وبيأكل في الكيك والجاتو والحاجات السمحة وشعبه جعان، أكيد ما في زول حيحبه. فدي جزء من في رأيي أنا، يعني ما بقول لك إنه ده ممكن يكون في أسباب تانية عند الناس، ويا ريت لو في زول برضو يقدر يسري النقطة دي بأسباب تانية لو عنده حاجة، أو حتى لو معترض عليها يورينا. لكن في رأيي الشخصي إنه دي الجزء، إنه هو يبقى إنسان كامل. أنت تاني ده المثال الحقيقي، زي في الرياضيات ده القاعدة الأساسية، أنت بتشيلي بس تخطي شنو كمشي زيها، زي ما هو سوى في المحل ده تعمل. وفي الآخر الهدف من ده شنو؟ إنه ربنا دار شنو؟ ربنا ما دارك تصلي، ربنا دار تواصل معك، دار يكون معك. ها ربنا ما بتقدر تكون معه إلا تكون زيه. أكيد. ما بتقدر تصل لله ده وإنت حاجة وسخانة، أو إنت حاجة بتعمل في حاجات ما بتوصلك في طريق. ف يعني الإنسان ما حيقدر، زي ما برضو سمعت في حلقة دي برضو العبارة دي عجبتني، ما حيقدر يكون أحسن من إله، فبيكون على شكل إله. إذا أنا الله بتاع كتيل وبتاع سرقة وبتاع زنا حكون زيه، ما يعني انت حتكون كويس لابنه. لكن إذا الله حقك ده دارك حاجة كويسة ووراك بيان بالعمل كيف تكون الحاجة الكويسة دي عشان دارك تكون زيه وتعيش معه للأبد. وبرضه ممكن يكون في زول تاني عنده ردود أو النقطة دي عنده فيها فهم تاني، إحنا مستعدين نسمع ونعرف. يعني
0: زي ما قال لكم الباشمهندس إنه هو مستعد يسمعكم ويسمع ردودكم ويسمع كل تساؤلاتكم وكمان يرد عليها. إحنا دايما أبدا بنكون منتظرين لكم إنكم تسألونا، ودي حاجة بتزعلنا جدا جدا، لأنه ربنا ذاته لما قالينا ولما بدأ يتكلم معانا ويبدأ خدمته على الأرض هنا بيقول لنا تعالوا نتحاجج، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا الحاجة اللي انتوا ما فاهمينها قولوها خطوها قدامينا خشوني فيها عشان انا ارد لكم على ردود منطقية. فاحنا ربنا ادانا الحق ده، كمان ما دارين نضيعه، حق اننا نسأل وحق اننا نعرف وحق اننا نقرر نحن في الاخر نستمر في الريادة العجيبة دي ولا نجيف. وللأسف الزمن سرقنا زي ما قلت لك، ونحن وصلنا لخواتيم الحلقة في الجزء ده من الله البريدو يضحى عشاننا وأجاء وعاش في أرضنا والأخذ شكل جسدنا الضعيف، بس قواه هو بقوته اللي ما عندها حدود واللي ما عندها نهاية، وهو بلا محدودته عاش في جسد محدوديتنا ده، لكن عاش فيه بكامل قوته هو، وبيعرف بتين استخدم القوة دي وبيعرف بتين يقوي الضعف في الجسد اللي هو يستخدمه. قادر ربنا على كل شيء، وقادر إنه يحبنا كل المحبة العجيبة دي، وقادر انه يريدنا ريدة، يعني زي ما قال المرنم قصة ريدة عجيبة، بيحكي عن قصة كده ما بتتكرر تاني. واحنا في الوقت الجاي ده كده يعني اخر الكلام بيبقى صعب دايما يا باش مهندس، لكن برضو بنديك وقت كده انك انت تقول للناس مع السلامة.
1: انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واتمنى انه يعني حتى انا اثناء وجودي معاك عندي تساؤلات بتطلع ودار امشي افتش واقرا. والكويس انه ربنا خلق لنا عقول، وكلامه ما بينافي عقولنا ولا بيامرنا انه احنا ما نشغل عقولنا ونمشي وراه كده عميانين، لكن ده وقت ان احنا نفكر ونسال. وانا المتاكد منه انه هو ما دام خلق لنا العقل معناه عشان نستعمله، ما عشان ما نشتغل به.
0: أكيد.
1: فأنا سعيد جدا بوجودي معك، وعندي أسئلة كثيرة صراحة، ومستني متين أرجع وأكتب لك عشان ترد علينا.
0: ونحن كمان منتظرين أسئلتك وردودك في نفس الوقت، ودعوة عليكم كلكم إنكم تسألوا وتعرفوا وتقروا وتطلعوا وبعدين تقرروا تعملوا شنو. ولحد ما ألقاكم في وقت تاني في حلقة تانية من الله البريدو، في أمان الله.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير، صباح النعمة والبركة على كل زول بتابعنا وعلى كل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وإن شاء الله يا رب صباحك جميل، وصباحك يا رب دايما باديه بقدرة الله زي ما بتقول دايما رشيدة. أهلا بكل زول يعني دايما بستنانا حتى على الابليكيشن ولا على الساتلايت. بنقول لكم أجمل صباح، وإن شاء الله يا رب صباح نبداه دايما بنعمة ربنا ورحمته الواسعة اللي بتشملنا كلنا، إذا كنا أشرار ولا أبرار، الصالحين والطالحين، ربنا بيشرق شمسه علينا كلنا، ما عنده محابة. فعشان كده يعني إذا عندك عتب على زول في الصباح ده، رسل له رسالة كده جميلة، حاول يعني إنك تصفي الجو بينك وبينه، لأنه الليلة موضوعنا اللي حنتكلم فيه موضوع جميل، موضوع يمكن بهمني وبهمك، بخصني وكمان بخصك. فعشان كده تعالوا كده كلنا بلمتنا الجميلة الصباحية بكوباية الشاي والجبنة، نحاول كده نتونس ونشوف حلول كده جماعية، ما أنا ورشيدة بس، لكن أنت كمان برضو شاركنا في المحاور الماشين نتكلم فيها. لكن كده أول حاجة خلوني أصبح على رشيدة وأرحب بها. صباح الخير عليك يا رشيدة، أهلا بك.
2: يا صباح الخير عليك يا إيناس، خلينا أصبح على الناس الموجودة وبدأت تحضرنا، الناس اللي في الشغل، الناس في الطريق، كل زول الليلة قام كده من الصباح لقى نفسه إنه لسه في الدنيا. خلينا نقول صباح الخير عليك، وده يوم جديد وحياة جديدة وبداية جديدة وفكرة جديدة. أرمي الهموم ورا ظهرك وأبدأ يوم كده كأنه أنت مولود الليلة، مولود جديد. شيء الحاجات ما بتتنسي، لكن زي ما بقوله صغيرة شوية وخليها تمشي معك، وخصوصا نحن في نهاية أسبوع. عارفة نهاية الأسبوع ما هو بس للراحة، لكن لتصفية الذهن، فيستمتع اللي من الليلة فكر في إنه بكرة إجازتك هتعمل فيها شنو. لو كنت بتأجز جمعة، لو كنت بتأجز سبت، أو لو كان حتى الخميس عندك إجازة، خصص فيه نص ساعة ساعتين ثلاثة لك أنت بس، ما لأي زول تاني، حقتك أنت، شوف أنت هتعمل فيها شنو عشان تاخد طاقة لبداية أسبوع جديد. خصوصا إنه اللي نحن في الرادي هنختم الأسبوع ده بموضوع جميل جميل جميل جميل بجد، أنا شخصيا مبسوطة منه. فحس
1: تمام انا شخص متحمسه شديده يا رشيده.
2: عارفه ليه؟ حاسه انه عارفه اللعبه بتاعت اللي قلت بتاعت الشطرنج، مش بقول لك كش ملك.
1: ايوه،
2: حاسه انه الليله حلقه الليله دي بتاعت كش ملك.
1: تمام، اذا الليل عايز تلعب معانا لعبه الملوك الجميله والحلوه دي، خليك موجود معانا، لانه بجد يعني الحوار حيكون جميل، لكن ما حيكون يعني كده مكتمل ما لم انت تتفاعل معانا وتشاركنا. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول الموضوع، حبابك أكيد الكيبورد بتاعك بيكون جاهز، وأكتب على طول يعني ما تخد أي حواجز. وكمان إذا عايز تصبح لزول معين، عايز تسأل على صاحبك، قريبك، أهلك، جيرانك، الناس اللي كانت بعيدة عنك لفترة طويلة، برضو راديو سمر ممكن يكون حلقة الوصل بينك وبين كل زول عايز تسأل عليه. رشيدة، يعني قلت حاجة جميلة، إحنا في نهاية أسبوع كده، يعني قولي لي كده من الأسبوع ما بدأ لحد ما جينا في نهايته، يعني شنو أكتر حاجة فرحتك وأكتر حاجة زعلتك؟ الاثنين سوا.
2: أكتر حاجة طبعا من أنا عايشة لسه، طبعا عايشة في دورين وخلاص كده، أنا أخليت مزولتي، كل واحد من الأولاد بقى في بيته مع زوجته.
1: إن شاء الله يا الله. أنا ذاتك يعني أنتي من المسؤولية دي.
2: إحساس جميل، إحساس جميل إنك أنت بتشكر ربنا فيه، وإنه كل واحد في في في بيته مع أولاده، يعني مع زوجته، بتشوفي ولدك بتدلل قاعد مرتاح. أجمل حاجة يعني أنا عندي كلمة بقولها كنت لأولادي لما معاي، كنت بقول لهم يعني سيطرة الأم، بقولون أنتوا ضيوف عندي هنا، لما كل واحد يمشي بيته يعمل اللي عايزه.
1: يلا هتجيب،
2: يلا أول زيارة لي في بيت أمير قعد كذا، قال لي ماما شنو، قال لي صدق أنت ضيفة عندي أنا.
1: بس عجبني لك يا رشيدة لأنه الكلام اللي كنت بتقولي ولا نطبق عليك انت.
2: قمت قلت لها وتعرديت لها، رفحت ايدي قلت لها الحمد لله يا رب اللي ادتني العمر، يا عمر اللي جيك دفع، يا رب جيك اديني العمر لما نجي ضيفة في بيت أولادك. فكانت كلمة جميلة، حسيت انه لا ربنا يعني مشى معايا الرحلة، لقدرت انه الكلمة اللي انا كنت بقولها بقولون ده بيتي انا، انتو ضيوف عندي، فهو أنا الجا الوقت اللي مشت لهم ضيفة في بيوتهم. فده إحساس معادي، إحساس ما بنسب الفضل لي، لكن بقول الحمد لله الرحلة عدت رغم مسؤوليتها، لكن عدت بفرح، عدت بأمان، عدت بسلام، فيها طعم حلو. بالذات لما تكون برضو تاني بقولها، لما الأم تلعب دور كويس في حياة أولادها. أنا ما كنت أم بمعنى الأم الناشفة، كنا أصحاب أكتر من إنه كنت أم، فكان في احترام، لكن ما في الحواجز. لا كان ممكن عادي أمير أيمن يوجهوني، أنا أوجههم، نختلف ونتفق ونتناقش ونحسب. لا كنا أصحاب بجد. الحاجة الجميلة إنه زوجاتهم برضو أخذوا يعني الطابع ده.
1: يا سلام يا رشيدة، بجد مبسوط لك يعني كفريق راديو سمر، وأكيد كمان المتابعين والأحباب. وصلاح والزول بكتب لنا كومنت بقول سلام عليكم الحلوين، أنتوا كويسين، إحنا بخير وبعافية. صلاح مدام أنت كويس وبصحة وبعافية، وأول زول يعني دخلت علينا كده وسؤالك جميل على حالنا وأحوالنا، وإحنا كمان بنفس القدر يعني بنسأل عليك، ومبسوطين جدا بوجودك معانا. وكمان حباب الناس الموجودة معانا على الصفحة، انت لو قاعد لايك ولا قلب يا جماعة، بنشحكم سلامات ولا تصبيحات، الحاصل شنو يا جماعة، ها يعني الصباح بدأ، فأكيد بدايته جميلة، بدايته كده خلوها تكون فيها تفاؤل وفيها كمان تفاعل وكمان فيها كلام يطلع من القلب. عايزين الليلة نتشارك كده بكلام جميل يكون طالع من جوانا. رشيدة مشينا النقطة الأولى، خلصناها.
2: النقطة الثانية دار أصبي عليه صلاح وأطمئن عليه، لأنه المرة فاتت الصلاح كان قال إنه مضايق شوية، في شوية أمور كده مكلكعة معاه. طمني عليك يا صلاح، زي ما أنا قلت لك، أنا أختك، ولو في أي لحظة أنا ما عارفة سنك، بس لكن خليني أختك، أمك، خالته، قول أي حاجة وطمني عليك. أنا بجد مبسوطة بك يا صلاح، وزي ما قلت لك راديو سمر بيقدر يكون صداقات، ما هي صداقات يعني مذيع بيتكلم وأنت بتكتب، لا. أنا في برضو واحد من المتابعين كان مرة في حلقة قال لي تسمح لي أقول لك ماما، فمن اللحظة دي كل ما يرسل بيقول لي يا ماما رشيدة. فدي حاجة جميلة إنه تقدر الإنسان يديك مكانة في حياته، إنه يقول لك أنت ماما، أنت نحن أصدقاء. فلا الكلام ده حقيقي واقعي، وفي الآخر راديو سمر يعني مشكور إنه فتح لنا الدنيا، ونحن بقينا نتكلم كلنا بأريحية بدون أي حواجز، بدون إنه ده مجرد ساعات شغل نحن بنقضيها، لا دي علاقات وجذور بدأت تتكون بين الناس.
1: حبابك يا صلاح، وألف سلام عليك بصراحة، وإن شاء الله رب كل الأمور مشت بخير وبعافية، ومستنين نسمع الحاجات المفرحة، يعني ربنا يكون مشى فيها معاك خطوات جميلة واختبرتها أنت الحاجة دي، ويعني تغيرت الموازين يعني 180 درجة يعني، ونفرح بك وإن شاء الله نسمع يا رب كل خير. رشيدة مشينا يعني شوية مع المستمعين، ولسه على حد ما الناس تبقى كثيرة يا جماعة، ما تتلموا، تعالوا قريبين. وكمان عندنا الزنجي صباح الخير عليك يا صديقنا الغالي، والأستاذ الإعلامي الكبير وزير الثقافة زي ما قال أستاذ أيمن طبعا بسميه، فضل كتشو حبابك، وإن شاء الله يا رب أوقاتك بخير وبعافية، وإحنا دايما بنسعد لما يعني طلتك تكون يعني كده بكومنت طويل كده فيه تعابير جميلة وفيه نقاط أجمل طبعا, خاصة يا رشيدة لما يكون النقاط بتصب في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا فضل معروف بمشاركاته الجميلة والرائعة, وكل المستمعين وكل الأحباب الموجودين طبعا كلكم احنا يعني بنحب لما تكون في تفاعل وفي مشاركات زي كده, فعشان كده تشجعوا. ورسالة فضل الليلة حتكون يعني 5 مشاركة. طيب خليني أقراها. بقول صباح الخير والنور وأجمل تحية للأستاذتين القديرتين إيناس ورشيدة. شنو يا فضل, يعني بجد متشكرين على يعني التقدير ويعني الإطراء الجميل ده. بقولي حاجة لفضل يا رشيدة.
2: لا فضل, فضل لما تتكلم بعد الفضل ده بقيت يا أستاذ فضل بصبح عليك, ومبسوطين جدا جدا إنك أنت يعني معانا, وبنصلي إنه ما يجي وقت تتقطع لأنك أنت بقيت حاجة أساسية في يعني في ناس حقيقي بتنتظر إنه تعليقات اللي أنت بتكتبها. نعم. بغض النظر إنه أنت مثلا بتكون في الموضوع, لكن التعبير اللي بتجيبه جوا حقيقي ما بتمثل رسالة لناس كتير, ما لنا نحن هنا بس في راديو سمر, لكن بقت كرسالة أو كجرعة في ناس كتير من المتابعين بينتظروها. فبجد لك التحية يا فضل لكل الناس اللي بتكتب وكل الناس اللي بتتابع. أنت ممكن تكون في أول الصف أو نحن مقدرين ده, لأنه يعني أنت بعيد عن الناس, مضغ الدنيا لسه ما أخذتك, وإنك أنت محافظ على العلاقات, وده بدينا دافع إنه الناس على قدر ما يبعدوا بيقدروا يخلقوا مساحة للحاجة اللي بتأثر فيهم. فأكيد أكيد أنت مع خدمة من ناحية تانية, وأنا بتمنى كلامي يكون صح إنه دي خدمة أو دي رسالة أنت بتأديها. دي على فكرة هم الموضوع ما موضوع إنك أنت بتكتب لنا تعليق, موضوع إنه أيوة. كلامك ده أنت ما عارف الكلمة اللي بتطلع منك دي ممكن
1: تأثيره يكون
2: شنو في أي زول بيسمعه. فبرافو عليك يا فضل ولك كل التحية.
1: يا سلام. وكمان رشيدة المشكلة إنه يعني الرسالة دي بتنفع إننا نقراها لما نكون خلاص يعني بدينا في الموضوع, فتسمح لي يا فضل كده يعني أجل الرسالة بتاعتك شوية لحد ما يعني نفتتح الموضوع كده, ولأنه هي بتتكلم في نقاط جميلة وعميقة. طيب ميلاد منزول, شيخ ميلاد صباح الخير عليك, وسعيدين جدا جدا بطلتك, وإن شاء الله صباحاتك بخير وبعافية. شيخ ميلاد بيسلم عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا شيخنا. على فكرة الموضوع بتاع الليلة أنا متوقع إنه في ناس حيخشوا فيه بقوة بس هو يتفتح, فمنتظرينك, فما تصبيحة بس لكن لا انتظرنا في الحلقة, وأكيد حنشوف كلام كتير حيطلع منك
1: يا رب. وكمان ياسر البي بيقول صباح الخير والسرور يا غاليين أستاذة رشيدة والمبدعة أستاذة إيناس. شكرا لك يا صديقنا الغالي ياسر على الكلمات الجميلة دي. بقول كمان وكل التيم العامل في راديو سمر صباحكم زين إن شاء الله. المشكلة زمن تكون بتاعتك ده موضوع صعب شديد, لأنه الإنسان أغلب الأحيان ما بيحب يصارح نفسه إلا شخص قوي من الداخل بيقدر يقعد مع نفسه ويصارحها ويشوف المشكلة شنو ويحلها. وكل الشكر والتقدير والاحترام لراديو سمر. يا سلام يا ياسر, انت برضو من الناس اللي خلاص دخلت في الموضوع, وده إن دل يا رشيدة يدل على إنه احنا خلاص المفروض
2: نخش في الموضوع,
1: نبدأ أول محاورنا في موضوع الليلة. لكن إذا أنتوا جاهزين ومستعدين تعالوا مع بعض يعني نبقى زي ياسر وفضل, الناس اللي بدوا طوالي في التعليق, لأنه عنوان حلقتنا الليلة باين وظاهر جدا جدا, يعني يمكن زي ما قلنا من البداية حاجة بتمسني وبتمسك ممكن بتخصنا كلنا, لأنه دي حاجة بنمر بها في حياتنا اليومية, هي ما موضوع بتاع زمن ولا بيحصل بكرة ولا بعديه, ولكن يمكن من خلال معاملاتنا من خلال تجاربنا في حياتنا اليومية مع الأهل مع الأحباب مع الأصدقاء مع الزوج مع الزوجة في البيت في مكان الشغل في كل الأماكن دي بنلقى إنه يعني عنوان الحلقة ده بيمثلني وبيمثلك. طيب يا ترى هل حصل وقفت مع نفسك هل حصل وقفت مع أنا مالك يا رشيدة يعني أنا دايرة صيغ الموضوع ده في شكل سؤال,
2: شكل سؤال.
1: عشان يعني ما الناس تقدر تتفاعل معنا. طيب يا ترى حصل يعني وقفت كده مع نفسك يوم وسألت ممكن أنا أكون يوم أنا يا هو ذات المشكلة ولا بس تعودنا إنه يعني نرمي دائما اللوم على الناس ونقول يا أخ فلان ظلمني وده يعني تفكر عني فكر صعب وده أصلا هو ما كان فاهمني. فدائما الحاجة اللي نحن بنرميها على الناس. لكن السؤال الحقيقي الحقيقي اللي نحن الليلة ممكن كل واحد فينا يطرحه لنفسه، هل أنا فكرت إنه أنا ممكن أنا نفسي أكون أنا أهو المشكلة؟ فكرنا سؤال زي كده. بطبيعتنا بنلقى نفسنا يعني بنتهرب من الحاجة دي أصلا، يعني ما بنخدها كده، أو لو جينا وعايزين نحللها لروحنا بنقول يمكن هو ما فهمني، أنا أصلا ما كان قصدي،
2: ما كان
1: يعني
2: قصدي.
1: أنا دائما ببرر لنفسي الحاجة دي. فرأيك شنو يا رشيدة في السؤال اللي نحن بدينا بودا، هل يا ترى أنا يعني يوم من الأيام بسأل نفسي إنه أنا ممكن أكون ياهو المشكلة، ما الزول اللي حولي، ما الآخر؟
2: عارفة يا ناس أنا ضحكت ليه؟ لأنه أنا تخيلت لو إنه أنا وقفت قدام المراية وكنت أنا المشكلة.
1: أيوة.
2: ما قاعد تحصل. ما قاعد تحصل بنسبة كبيرة جدا إنه الإنسان يقول أنا المشكلة. ممكن أقول أنا المشكلة فيني أنا، عشان أنتوا كده لازم أخدت ليها شفتي زي ما بقولوا تحلية بورا. لكن ما في زول بيفكر، ما كل الناس، لكن يعني النسبة الكبيرة ما في زول فكر إنه المشكلة. هو المشكلة مش عشان بتصرفاته أو عشان، لكن لأنه المشكلة اللي عنده دي زي ما بقوله حضانة كده ورباها زي الطفل الصغير، فبقى هو المشكلة أساسا. ممكن تسمع الكلمة دي عند الناس يقول لك يا أخي فلان ده مشكلة، فلان ده المشكلة ذاته، يا أخي المشكلة ذاته فيه هو. ممكن الناس يقولوا لك، لكن انت تقولها لنفسك او انت تفكر انك انت المشكله ذاتها، ما المشكله يعني انا ما عارفه اقولها كيف، يعني انت المشكله الحقيقيه، المشكله دي ما حدث، لكن انت بقيت المشكله، الحاجه اللي حصلت في دي خلتك انك انت بقيت العمود بتاع المشكله، جذبت كل الاحداث وطلعت منها شخصيتك. ليه مرات نحن طبيعي، نحن بطبيعتنا الإنسانية اللي احنا عايشين بها، أول ما يحصل لي أي موقف بقوم برميه وبفتش له على سبب خارجي، وده الشيء الطبيعي. يعني احنا ما قاعدين نقول لا، أزمة المواصلات ممكن أكون أنا السبب فيها، عشان أنا ممكن أكون ركنت زي اللي عنده عربية أكون خطاها غلط، ليلة تأخير في الشغل، ما بقول مثلا لا أنا المشكلة فيه، بشوف حاجة تانية بخطها. فإذا عودنا إنه نحنا نقول إنه الناس التانيين المشاكل، وكل حاجة نجيب لها مبرر، إن كان وقت، إن كان شغل، إن كان علاقات، إن كان عدم تفاهم، إن كان كسرة قلب، إن كان لازم نجيب سبب نخطه قبل نحنا. أنا لو دار أقول أنا المشكلة، وحتى لو كنت بقول أنا زعلانة، ما هي أنا سبب المشاكل.
1: يعني ما بقول لو انا مقتنعه بان
2: لا انا بقول انتوا شايفيني انا سبب المشاكل، خلاص انا سبب المشاكل. أيوة. ما بقول عن اقتناع، ما بقوله، لكن انا دايره اوصل فكره انه انت كيف تكون المشكله. وليه انا ببقى انا المشكله في شنو؟ لما انا استفيد من مشكلتي. عارفه في الناس اللي تحصل لهم مشكله، عارفه اقول لك الزول ده استثمر مشكلته.
1: ايوه يعني هو عارف انه دي مشكلة لكن ما عايز يتخلص منها لانه هو مستفيد منها،
2: مستثمرة
1: ومستفيد منها. طيب يا رشيدة، يعني بجد الحاجة اللي احنا يعني بنعرفها انه غالبا يعني بيكون صعب علي انه انا اقول انا الغلطان. زي ما انت قلت احنا دايما بنفتش في شماعة ونشيل كده كل مشاكل او كل لا مش هي ما مشاكل، لما انا اساسا اعترف بها انه دي مشكلة. بعد كده انا ممكن احلها، لكن انا لحد هسه لسه في وضع انه الاخر هو المشكلة، وهو هو ما فاهم، وهو هو ما عارفني كويس.
2: بالضبط.
1: هو لو كان عارفني كويس، هو لو كان بيفهمني كويس، ما كانت حصلت مشكلة. اذا المشكلة ما فيني انا، المشكلة في منه؟
2: في حواليني،
1: في الحواليني. ودائما دائما دائما نحن بنشير بأصابع الاتهام إلى الآخر، إنه هو ما عارف، هو ما فاهم، ويعني لو كان هو أدى فرصة لنفسه شوية كان على الأقل قدر يعني يفهمني ويسمعني ويعرف أنا أساساً الموضوع شنو. لكن دائماً هو المتسرع وهو اللي بيبدأ، يعني إحنا كده، فده الشيء الطبيعي.
2: أيوة.
1: يمكن إحنا برضو يعني أنا إحنا عشان أمهات بنرجع بنقول التنشئة، تربيتنا؟ هل اتربينا على كده يا رشيدة انه دائما احنا بنشوف الاخر هو الغلطان؟ هل دي نوع من الانانيه؟ يعني احنا من صغار الام لما تيجي تلقى اخوانا الاثنين بيتشاكلوا، لا انت يا هو البديت وانت عملت له شنو في الاول؟
2: بالضبط،
1: انت منو البدا في الاول؟
2: انا معاك، التنشئه والتربيه والحياه اللي احنا عايشينها ده كله بيخلينا نجيب مبررات للمشاكل. لكن المشكلة زي ما أنا قلت لك، المشكلة دي حدث، لكن أنت بتتحول مشكلة بتين لما تستثمرها، لما تبدأ تستفيد منها. خلاص هنا المشكلة انتهت، بقيت أنت الماسك فيها، قابض فيها، قابض فيها ليه؟
1: مصالحك.
2: لأنه بتحقق لك أيوة. مصلحة، أول مصلحة. عشان أقول لك أنت بقيت أنت المشكلة لما يحصل لك موقف وتبدأ تحس الله المشكلة دي بتحفيني من المزولية. عارفة أول حاجة تحفيك من المزولية وتلقى روحك موقف حصل لك ومشكلة حصلت وانت مسكت فيها قامت عافتك من المزولية. الليلة يا أخوانا أنا خلينا نكون واقعيين جدا.
1: أيوه.
2: أقول لك أنا ما بعرف كمبيوتر، أنا ما مضغنة اللابتوب والكمبيوتر وهو دخلت في مجال لقيت الناس كله زول ماسك لك اللابتوب وبيصابعين والعشرة بيشتغل. أنا ضربت المثل ده ليه؟ عشان المثل ده واقعي طبعا، خلي الناس تضحك شوية. لأنه طول ما في مشكلة حاصلة أنا لقيت أنه أنا مستفيدة المشكلة دي، طول ما أنا أولادي الاثنين مبرمجين، فعمري كانت بتلاقيني مشاكل في الجهاز، لكن عمري ما فكرت على حل المشكله دي. ليه؟ لانه انا خدت الدرع شنو انه انا ما بعرف في الكمبيوتر.
1: ايوه
2: ما بعرف،
1: انا اصلا عارف ما في اثنين قاعدين.
2: أيوة. انا بضرب لك مثل حي.
1: ايوه
2: عافيت نفسي من مزوليتي انه انا اتعلم نفد. يعني انا حاليا بقيت شغاله بالرسائل، عارفه ارسل امير شويه، ارسل لايمه شويه، اخوانا دي بيفتحها كيف، دي بيعملها كيف، دي لا يلا. لقيت انه انا المشكله في المشكله الحاصله دي، إنه أنا عفيت نفسي من مسؤولية نهائي، أو استغليت المشكلة دي. هي أنا أساس المشكلة عندي إنه أنا ما بعرف كمبيوتر، كان ممكن أتعلمه، كان ممكن أكون فيه أستفيد من أولادي، وكان ممكن أكون أكتب بصبعي العشرة زيهم، لكن خلاص استغليت المشكلة دي، استفدت منها وعفيت نفسي أنا من المسؤولية. أنا عارف أقول ليه. نفس الحكاية تعالي أخديها في اللي بيكون في مجال العمل، تكون في مشكلة حاصلة يقوم احفي نفسه، ما أنا ما بعرف دي، يلا يلقى في زول حلها. كل ما يقوله لا ما أنا ما بعرف، خلاص عفيت نفسي من المزولية دي، يلا أنا استثمرت مشكلتي. تعالي خطيها في البيت في تربية الأولاد، تعالي خطيها في الأبو اللي بيتعصب على أولاده يقولك ما أنا طبيعي كده، استفاد من المشكلة، يلا بقى شنو،
1: وعايز الناس تعذره لأنه
2: هو كده. يلا بقى شنو، أبوكم ده ما تكلموا بي كل شيء، ما تحكوا الآن عشان هم ما خلاص هيقوموا يجوا تبهدل الدنيا، يلا عافى نفسه من المسؤولية.
1: نعم.
2: نفس الحكاية الأم السلبية العافت نفسها من المشكلة خدتها، نفس الحكاية البيت اللي ما عايز تطور نفسه، الولد اللي ما عايز يطور نفسه، البلد فيها حرب، نحن نعمل شنو؟ عافينا نفسنا من مسؤوليات إنه نحن في وقت مسؤولين والوقت أمانة، بقينا قاعدين 3 سنين في نقطة واحدة. تبقى دي المشكلة أول حاجة لما يحصل لك حدث مشكلة تلقى نفسك عافيت نفسك من المسؤولية واستمتعت به، عارف المشكلة فيك انت.
1: فيك انت
2: المشكلة، ما في حاجة تانية.
1: هاي يا جماعة متفقين معنا في الكلام ده ولا عندكم رأي تاني؟
2: طبعا عندي دور برد لكن عشان باني جيت.
1: ألف سلام عليك يا رشيدة، وكده خلينا نتحمس كده مع الناس اللي بتتابعنا، حبايبنا وأصدقائنا. وكده يا رشيدة أول يعني أنا ذكرتيني بنقطة مهمة شديد، يمكن إحنا يعني ما بقول كمجتمع سوداني كلنا، لكن بقول يعني معظم الأسر السودانية ما كلهم يعني دايما بيستثمروا مشاكلهم في الولد بيستثمروا المشاكل دي في الولد الكبير، كبير البيت.
2: كبير البيت،
1: كبير البيت ممكن تلقيه حصل عمره 40 سنة وهو ما يتزوج، لأنه كان يتزوج حللنا مشاكلنا بتاعت الإيجار، المصاريف، الدار يدرس الجامعة، ولسه عندنا أطفال ماشيين المدارس، كل مرة نحن بنأجل له إنه يكون مستغل بحياته، إنه يبدأ حياة جديدة، يبدأ مسؤوليات تانية. لا، نحن بالعكس بنكون متمسكين به. ليه؟ لأنه يعني
2: استثمرناهم.
1: احنا لقين راحتنا معاك, لقين راحتنا فيك. انت الـ انت الـ انت المنقذ, يعني انت اللي بتحل لنا كل مشاكلنا. يعني انت لو مشيت احنا نعمل شنو؟ فبنكبل الزول على حساب راحتنا نحتا راحتنا نحنا وتعبهما مشكله. ما هو الكبير اصلا باعتبار انه شنو هو الكبير, البكر اصلا ما هو بيتحمل المسؤوليه.
2: في واحد أصعب منه يا إينا.
1: هكذا قولي.
2: أصعب منه في النص ده في خدمة البيت. الاثنين الكبار يمشوا والاثنين الصغار يمشوا. في النص ده يجري مع الكبير. يجري مع الكبير ما الاثنين الكبار. ويجري مع الصغير ما الاثنين الصغار. ده برضو مستثمر كده بطريقة معادية. عارفة دي؟ نحن نستغل استغلالك للمشكلة دي. طبعا نحن يعني ربنا يسامحنا في الفترة الفاتت استثمرنا مشكلة الحرب. كل زول فينا استثمرها. ما في زول غايته ما استثمر مشكلة الحرب. اكتب هنا كده غايته وخليه ينزل تقرأ أقول أنا ما استثمرت مشكلة الحرب. في شنو؟ في تعاطف الناس. أنا ما بقول برضو كل الناس, لكن أي مشكلة تحصل لك أنت استثمرها في أنك تجذب عطف الناس عليك, دي تبقى أنت اللي بقيت المشكلة.
1: أيوه.
2: يلا نحن النقطة دي حدث ولا حرج. احنا عاطفنا جزمنا عطف الناس, لا تفننا فيه. خليك الناس البرة ده اصحاب الدولارات دي لغايته بس يعني
1: تعبنا
2: شفت عصر السمسم. دخلنا مع عارفة اي حاجة تدينا احساسين انه مشكلة, تدينا انه لا الناس تتعاطف معانا وانا اقعد اعيش جوا المشكلة دي واستمتع بها. ما خلاص رشيدة دي عندها مشكلة, ما أقرب شنو ما النظارات أبدل النظارات دي. طبعا دي برضو أنا قاعدة أنا بضرب بنفسي.
1: أيوه.
2: إنه لا ما النظارات كتار يعني ست عيون أقوم أمشيها. طب ما خلاص أنا عندي برد لا ما حاجة الليلة. أنت يا ناس غطي يلا وغطي دي أجر عليك أسبوع وأنا أكون هناك. مش عندي مشكلة أكون أنا هناك عايش عالم تاني.
1: أيوه.
2: وعشان خلينا تعال خلينا نضحك الناس حكاية تم تدك عطف الناس دي. ونحن في السودان فقدنا بيوتنا وبالذات أخواتي النسوان ما يزعلوا مني. الملايات ضاعت العفش ضاع. عرفنا نكذب عطف الناس الهدف منه ان احنا نعوض. عارفه لما اكذب تكون عندي مشكله اخليكي اكذب عاطفك بيا عشان احقق غايه جواي. يا ايناس انا انا انا عيانه, الاولاد عيانين, هنشتغل كيف, نجيب قروش من وين؟ يلا يا ناس حولي لي. الناس حولت لي كرعي قبل ما امسك التحويله اكون كرعي في السوق.
1: ايوه.
2: اقوم مش اشتري ملايتين اخدتين معانا لما البيت ده يتفرش اجيب من وين؟ مسرك. في ناس استثمرت تعاطف الناس, عاشت على قفا ناس, استنزفت ناس. انا ممكن استنزفك مش ماديا بس, الاستنزاف المادي ما هو شغل وانت بتحسبيه وميزانية بتحسبيها, لكن الاستغلال انا قاعد اقول
1: أيوه.
2: أسوأ استغلال في التعاطف انه انا استغل مشاعرك. نحن استغلنا مشاعر بعض وريحنا. والمشكلة دي مش ممكن تكون في العلاقات بين الولد والبنت.
1: نعم.
2: البنت اللي فقدت أبوها فقدت تعال طبطب عليها, استغليت مشكلتها وخلتك أمشي. نفس الحكاية أنا الليلة خلاص أبوي مات في الحرب أجيب من وين؟ العم دي الخالد دي الحبيب دي الزوج دي ده استغلت الجانب ده كله. كلمة اتنين أنا ذاتي أطلع مشاعري دي أستغلها عشان برضو ما نرمي اللوم على النساء بس. في رجال برضو استغلوا المشاكل اللي حصلت في فترة الحرب واستغلوا بقى عواطف ناس, استغلوا مكانتهم. يا الله يا أخي أنا ما كنت مرتاح, وأنا الدنيا دي ما كان ببيتي وعربيتي وشغل بيتين أنا قاعد أحتاج. يا أخي زول ده يا أخي ما زول وحدة. لا
1: بأمانة يا رشيدة, يعني النقطة اللي ذكرتها دي نقطة مهمة وصعبة جدا جدا. ما كانت صعبة بس على يعني علينا احنا السودانيين الموجودين وكانت الحرب قامت وكده, لكن كانت صعبة على حتى الناس اللي ما كانت في الحرب لأن واجهتهم حرب من نوع تاني. الاستثمار واستغلال الظروف والعواطف وإنه الناس تشفق علي وكده. بالمناسبة احنا أرهقنا واستنزفنا جدا جدا مغتربيننا اللي نحن ما عارفين ظرفهم كان شنو اصلا. يعني التحويشه البسيطه كلها, يعني ما في مغترب سوداني ما عانى في فتره الحرب دي.
2: أيوه.
1: يعني ما قصرتوا بصراحه, يعني احنا هنا من راديو سمر بنقول لكم ما قصرتوا, ربنا يجازيكم خير وربنا دائما دائما يزيدكم اضعاف اضعاف يعني اللي عملتوه. ما لكن المشكله في اني يا رشيده لما انا أبقل الولدي أو عمي أو خالي المغترب ده إنه هو المشكلة ما بيساعدنا وعارف ظريفنا إنه نحن هسع في الحرب. يعني فترة بتاعت 3 سنين الناس, أنا قلت ما بقول يعني إنه ما حصلت ضغوطات, ما حصلت مشاكل, الشغل ما كان متوفر, لكن إحنا مشينا بيوت نزحنا, مشينا بيوت بتاعت قرايبنا, وبدل ما نكون يعني إضافة جميلة كنا عبء ثقيل عليهم في إنه نحن أعذرونا لأنه نحن جايين من من من حرب. أنتوا كنتوا عارفين إحنا بيوتنا كانت كيف, كنا بنستقبلكم كيف, كنا بناكل ونشرب كيف, وكنا لما تكونوا راجعين لولاياتكم كنا بنودعكم كيف. فكأنما جو دوركم أن إحنا كده الرجل وزوجته يفضلوا لهم الغرفة 24 ساعة, هم راكدين جوا وعيالهم لعبين برا ومستنين ست البيت وسيد البيت هم يتكفلوا بمعيشتهم وبمشاكل أولادهم. وبعد شوية لما الناس تضيق في الظرف ده نبدأ نحن نزعل, الناس دي ما استحملتنا, قعدنا بس أسبوع بدوا يكشروا لنا في وشهم وبدوا يعني يبينوا عديل إنهم هم ما دايريننا, رمينا اللوم على وياما مشاكل وياما سوء فهم حصل يا رشيدة بسبب الاستثمار ده.
2: أيوة عارفة يا ناس صعيدة ليكي أعلى. أديني فيها نقطتين. النقطة الأولى نحن استغلينا المشكلة دي وبقينا نحن المشكلة, بقينا نحن المشكلة في شنو؟ أفرحوا نحن جيناكم. كان في ناس مشت لي ناس كأنه أفرحوا إنه أنا جيتكم كويس. الحاجة الأصعب من كده والأمر من كده استغلينا الناس اللي بدأت تساعد. يا ناس في ناس فعلا, عشان بس نتفهم صح, في ناس فعلا حصلت لهم ظروف وظروف سيئة جدا جدا, ظروف حرب. أنا ما نقول ظروف حرب خلاص بعدها نقطة, ما في كلمة بتتقال. لكن أنا بقول لك الظروف دي فات شهر شهرين 5 شهور 6 شهور سنة, أنت بعد كده بتعرف تهندل وضعك. لكن إحنا استغليناها يا إناس, أنا ما عارفة أقول كيف, لكن استغليناها حتى في المنظمات اللي بدأت تساعد, الدخل التساعد في ظروف الحرب, أو حتى الناس الخدمات اللي بدأت تمد يد في ظروف الحرب. نحن استغلينا النقطة دي, استجدينا عطفهم بطريقة سيئة. إذا علمنا من استغلال المشاعر بدأنا نستغل شنو؟ إذا علمنا شنو؟ إذا علمنا الكذب, ودي كارثة. بقينا نحكي حاجات ما حاصلة عشان نجيب عطف الناس, عشان نمد يدنا ناخد مساعدة منه. أنا ما بقول المساعدة غلط, لكن بقول غلط إنه أنا في مشكلة حرب أستغل المشكلة دي وأمشي أحكي قصة ما حاصلة عشان أستفيد من وراها في إعانة, لو كانت مادية إن كانت مادية, إن كانت فرصة شغل, إن كانت دي حاجات حصلت للأسف الشديد. عشان كده أنا قلت لك الحلقة دي أنا متحمسة لها, لأنه حسبها إنها هي مواجهة مع نفسك, إنك أنت عملت كده ولا ما عملت كده. جرد عارفة مش أقول لك أجرد نفسك, شوف أنت كنت مشكلة في شنو. لو أخذناها من الأول قلنا فين نفسنا من المسؤولية دي, لا مجالات. نقطة تانية استغلينا عواطف الناس, استغلينا استغلال عاطفي بكله, ومش خلينا نحصيره بس في ظرف, حتى في علاقاتنا الأسرية, حتى في علاقاتنا الاجتماعية, حتى في الترابط. غيرت مفهوم كل حاجة, حتى مفهوم الزواج ومفهوم الحب ومفهوم التعليم وكله. عارفة النقطة الثالثة اللي ممكن نحن تدخلنا ليها إنه أنت تبقى مشكلة شنو؟ إنه تستغل مشكلتك دي في إنه لعدم التغيير. في ناس بتستغلوا مشاكلهم عشان ما يتغيروا, عشان ما يتطوروا.
1: طيب يا رشيدة رايك شنو؟ احنا نسيب النقطة دي ونشوف الجميلين الموجودين معانا على الصفحة يعني مشاركاتهم هم قالوا شنو, وبعد كده نرجع للنقطة.
2: أي ما انا عندي 6 نظارات ما قاعد اشوف اقري.
1: تمام. طيب نرجع لصديقنا فضل في رسالته الأولى الرسالة بعد التحية طبعا والسلامات الجميلة. بيقول كمان راديو سمر المنبر الصادق والصوت النابض لكل السودانيين، تحية لكم ولجميع المتابعين والأهل في كل مكان، وأنتم تجسدون في هذا الوضع الاستثنائي دور الإنارة الحقيقية لمفاهيم الشباب، وتغوصون بالعمق لبحث الحلول ونشر الإيجابية بدلا من الاكتفاء بوصف الأوجاع. بيقول الإنسان الصادق مع نفسه هو من يملك شجاعة المواجهة. حين أكون أنا المشكلة فالحل لا يبدأ بإنكار الواقع ولا بالتمسك بالخطأ، بل يبدأ بالوعي والاعتراف إن المحافظة على المشكلة أو تبريرها هي جريمة في حق الذات وفي حق المجتمع خاصة، وأننا كشعب نمر بظروف استثنائية تتطلب مننا جميعا أعلى درجات المسؤولية والإنسانية. حين ندرك أن القصور منا يصبح التغيير والتعافي واجب أخلاقي.
2: أيوة
1: دي أكتبيه معاكي في نقطة التغيير اللي احنا عايزين نتكلم فيها. طيب فبيقول الحل ليس في الجلد الذاتي، بل في امتلاك الإرادة لإصلاح ما انكسر وتغيير السلوك والارتقاء بالمفاهيم. التغيير الكبير الذي نتمناه لوطننا يبدأ من أفكارنا طيب وسلوكياتنا وتصالحنا مع أنفسنا أول تحية أولا بقول تحية مجددة لراديو سمر، هذا المتنفس الراقي الذي يذكرنا دائما بأن الإنسان هو أصل الحل وهو أول خطوة البناء. أتمنى من كل الشباب والمتابعين التواصل والتفاعل مع هذا البرنامج المهم، لأننا بالإنسانية والوعي نسترد عافيتنا ونتجاوز كل الصعاب. صباحكم وعي وإيجابية وتغيير الأفضل. الحب أولا
2: والإنسانية
1: تانية دائما. فضل كتشو حبابك فضل، وفعلا بجد أنت سكتنا لمحور جميل جدا جدا، ويمكن يا رشيدة يعني تكلم عن نقاط جميلة في إنه الموضوع ما بمعنى إنه أنا أقعد أجلد ذاتي وأقعد دائما يعني أكون واقف كده وشايل قلم وأكتب أنا سويت وأنا عملت وأنا سويت، لأنه ده برضو ممكن تدخلنا في جوانب نفسية ممكن تكون صعبة. لكن يعني فضل بيتكلم عن الجوانب بتاعت التغيير المفروض ممكن تحصل حتى في بلدنا في الظروف اللي بتمر بيها. التغيير اللي ممكن يحصل ما دائما أنا بالحركة، لكن خليني أبدأ في أول بالفكرة.
2: أيوة عارفة من الكلام اللي هو قاله ونحن دخلنا في إنه الحال مشكلة الحدث اللي حصل إنه بخليني شنو إنه أنا سبب إنه أنا ما عايزة أتغير، أنا ما عايزة أضيف حاجة لنفسي، مبرر لعدم التغيير. أخذ المشكلة دي مبرر لعدم التغيير، أنا ما داير أرمي كل الكلام في ظروف الحرب، لكن بحس إنه ده الحدث الأكبر اللي حصل لنا، لكن المشكلة دي أنا ما دايرة أتغير. أتغير كيف؟ وبجيب مبررات أنا أتغير كيف وأنا فقدت مثلا إمكانياتي، ما نحن فقدنا القروش نحن هنتغير كيف؟ عارفة هي ناس للأسف الشديد تعرف في 3 سنين دي في ناس ما أضافوا لنفسهم ولا حاجة، ما أضافوا لنفسهم نقطة زيادة في حياتهم، تعليم بشنو؟ احنا عندنا مشكلة،
1: عندنا مشكلة
2: مشكلتنا نحن فقدنا بيتنا فقدنا شغلنا، نحن ناس حرب، يلا نحن ناس حرب دي اخذناها زريعة بانه نحن ما دارين نتغير. عارفة مش ماديا مش حاجة بندفع فيها قروش، ما دارين نتغير حتى سلوكيا. هل نحن ما احتكينا بشعوب تانية في فترة الحرب؟ هل نحن ما احتكينا بمجتمعات جوا السودان مجتمع تاني اتغيرنا؟ لا نحن ما تغيرنا.
1: لكن عارفة يا رشيدة خلينا أذكرك بيدا، حتى ظهرت عبارة هسه حاليا كل الناس ممكن تردد فيها، لما تقول لي واحد أنت مالك ما درست، هو أنا فطرت.
2: أيوة
1: هو أنا فطرت عشان أمشي أسجل في الكورس الفلاني بالمبلغ الفلاني. مجرد ما تسأل يا زول ليه العبارة دي، ليه العذر البايخته، يعني مع احترامي لكل زول يعني على حسب ظرفه وكده، لكن يعني شنو أنا ما فطرت؟
2: هو الفطور في حد ذاته هو عندك شنو؟
1: أيوة.
2: عارفة تمسكنا يا الناس نحن ما تغيرنا. نحن خليني أقول لك نحن أنا الليلة في بيتنا كنت بأكلها وجبة كاملة. يلا أنا الظروف حصلت أنا ما عندي استعداد أتنازل أكل نص وجبة. وفي ناس تقول ليلى الناس أنت قاعدة وين؟ أنت بتجي تقعدوا لكم قدام مايكم عارفين الدنيا حصل. لا نحن عارفين الدنيا حصل فعشان وعيشنا الكلام ده وشفناه. لكن ده كله ما تستقله إنك أنت ما تتغير للأحسن. ممكن يحصل تغيير للأسف تغيير حصل للأسوأ. فترة الحرب دي في ناس تغيروا فيها للأسوأ, أخدوها جرد حساب لعلاقات أسرية وكسروا فيها الحدود وبقى الزريعة إنه نحن ما عاوزين نتغير. وخليني أقول لك حاجة تانية, أنا إحنا كمجتمع سوداني أنا ما جاي أنتقد عاداتنا ولا جاي أنتقد تقاليدنا ولا جاي أنتقد سلوكياتنا. لا نحن شعب حنين شعب متماسك, لكن لازم نعترف إنه عندنا حاجات في الظروف دي ما بتسمح في الوضع اللي نحن فيه لازم نتخلى عنها لأنها لا تصلح للفترة الجاية. ما بقول أخلاقيات لكن بقول سلوكيات عشان الكلام يكون يعني واضح بين كله مجال ومجال. كأخلاقيات أنا بقول لك إنه لا أنا ما هتكلم في النقطة دي, لكن هتكلم في سلوكيات. لا في سلوكيات كثيرة جدا جدا جدا جدا نحن زمان كنا شايفينها دي جميلة وهي جميلة, لكن حاليا في الوضع اللي نحن فيه لازم نتغير ونمشي. في زول يقول لي لا انت دايرانا مثلا نحن ما نسأل على بعض ما نمشي لبعض ما نتفقد بعض. لا حاليا بقت في وسائل كثيرة ممكن تتفقد بيها ممكن تسأل بيها بدون ما أنا أجيك وأكتم على نفسك. خلينا نكون واقعيين, أنا ما ضروري أي ناس أجيك الليلة وأكتم على نفسك عشان أنا دايرة أجيك أطمئن عليك. أطمئن علي بتلفونك ليه؟ لأنه أنت في حدود في خصوصيات أنت ما عارفها. هل درست وضعي قبل ما تجيني؟ هل درست الأوضاع؟ الحاجة المؤلمة اللي أنا مؤلمانية يا إناس إنه نحن في جانب كده نحن أهملناه. نحن مرينا بظروف حرب وعيشنا حرب لحد أسي ما دارين نتغير. إنه يا أخواننا نحن محتاجين لوعي نفسي, يا أخوانا نحن محتاجين إنه نتوعى نفسيا, محتاجين كل سوداني سودانية يعرف معنى الحرب وكيف نتعالج من الصدمة بتاعت ما بعد الحرب. وبالذات لأولادنا نحن ما دارين, نحن لسه فاهمين الدكتور مجنون مش هدل دكتور طب نفسي جنون. ما دارين نتغير في النقطة دي. نحن كل أنا بقولها أنا الرشيدة دي بقولها نحن كسودانيين محتاجين كلنا نتشفي نفسيا. في الناس اللي قدرت تشفي نفسها بنفسها
3: وده أول حل للمشكلة,
2: وده أول حل للمشكلة. في ناس قدرت تشفي نفسها بنفسها, في ناس لا, في ناس لحد أسي ما عرفت تتعامل مع جراحة, في ناس لحد أسي ما حاسة

0: بتشوفه وبتتأثر. نفس الحكاية الحرب مع التشبيه يعني. ما شاف سمع الحرب وشاف وضغط عامة سمع بيها شاف الأثر خلته. أيوة. فكلنا محتاجين إنه نحنا نتغير في الجانب النفسي. عارفة ما شاف حرب اليدوب بس تخارج بدري بدري زي ما بقول شنطته وجوازه وقال باي باي محتاج إنه يتعافى نفسيا لأنه جواه ما عرف يحس بالحوالينه.
1: نعم.
0: الحرب زرعت جوانا مبدأ اسمه الخوف من بكرة. أما أولادنا وأطفالنا وشبابنا لا ده نحنا مش محتاجين الليلة نحنا منوعين نفسيا. لا نوعيهم نفسيا محتاجين فعلا حملة نفسية لكل إنسان. خليك لو ما لقيت أمك وبوك ما عارفين الكلام ده أغنع نفسك إنه أنت في مشكلة. كل زول أغنع نفسه إنه أنا عندي مشكلة نفسية. مشكلة نفسية دي ما معناها أنت كل ليلة فطي السطر زي ما نحنا بنقول ولا معناها نحنا الليلة أنت بقيت تتكلم برا من راسك ولدي. محتاج إنك تكون نفسك من أول وجديد. فدي نحن لحد عسين ما دارين نتغير فيها. وأولادنا والشفع الصغار البدو يلعبوا لي أنت من وين وأنا من وين وأسامي الأسلحة وأنا جياشي وإنت شنو وإنت شنو وإنت شنو. لا نحن محتاجين في النقطة دي بالذات
1: نتغير. طب أنا دار أقول لك حاجة تانية رشيد احتمال تكون فاتت عليك أو أنا يعني أذكرك بها. عارفة في فترة الحرب دي إحنا برضو في حاجة استثمرنا فيها وكانت صعبة جدا. مجرد ما يهبش لك طفلك خلو ما هو الحرب فخلت فيه حاجة إن إحنا مارين بمشكلة نفسية كلنا تعبانين. الشاب ما شاء الله بكل صحة وبعافية ما دار يطلع يشتغل قاعد جوا مالك يا زول سيبه ما هو مار بمشكلة نفسية. طيب أنتوا عارفين إنه الفلان مار بمشكلة نفسية ليه إحنا ما نعالجه؟ وهل إحنا دائما نثبت الحاجة دي ونديه العذر ليه ده ولا إحنا نطلعه من الجودة ونديه فعلا إنه يتعافى إذا إحنا فعلا أدركنا إنه دي مشكلة ولا إحنا بندي عذر وبنستثمر في المشكلة دي في إنني يعفونا من المسؤوليات يعفونا من واجباتنا. استثمرنا فيها شديد وكثير كمان
0: كثير بالذات فعلا يا ناس شكرا لك إنك يعني لفتي نظري للنقطة دي. خليني أقول من أرض الواقع أنا شفت طفل 5 سنين بيمد يده على أمه تقول لك لا ده شاف وبرضه انتسبت للحرب. لا حرب شنو اللي تنسب لها طفل بيتجرى عليك وبيرفع
1: بيضرب
0: دي سلوكيات. لا احنا هنعمل شنو انا هدق قدام الناس انا لا امسك على جنب كده وفهميه زي وضربت في وتر حساس جدا يا ايناس اولادنا المراهقين ان احنا
1: فكنهم
0: هنعمل لهم شنو لانه ما في مدرسه حتى المدارس يعني يدوب لتقلتق من هنا كويس. الشباب الصورة ما واضحة. أنا معاكي بيقى في استغلال للمشكلة تعالي شيلي أرمي كل الكلام ده أرميه في شنو جانب مادي. استغلال مادي سيء جدا للي تعلم يشرب سجاير للي تعلم ياخد مخدرات نسبة كبيرة جدا للأسف أنا واحدة من الناس شفت نسبة كبيرة جدا من شباب بدوا يعطوا مخدرات وبنات ودي كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا باسم
1: الحرب
0: باسم الحرب باسم الظروف باسم نحن نعمل لشنو. لا في حاجات كثيرة ممكن نحن نعملها
1: بأمانة يا رشيد السلوكيات يعني بقد ما بتنضبط أطفال كتار ضاعوا بسبب إنه نحن فاكنهم عشان الأم تعبانة نفسيا الأبو ما فيش أصلا هو ما معروف مكانه وين. يعني تقريبا الأسرة مشتتة وحتى القاعدين مع بعض هم كله أي واحد في حاله. قبل كم يوم يعني شفت لي فيديو عن فيسبوك يعني كده كان صعب شديد كان صعب علي. أنا كأم اتصدمت وبرضه لفت نظري لأنه أنا أخلي بالي زيادة. مجموعة من أطفال لا يتعدى عمرهم من 12 من 9 لحد 12 13 سنة كل واحد في فترة الحرب وإحنا كل طفل عنده موبايل.
0: أيوة.
1: تخيلي كل طفل عنده محمول وإحنا جايين من الحرب وتعبانين وكذا يعني العذر ده فقعد لهم تحت حيطة كل واحد فاتح تلفون

0: بعد شوية كلهم لموا تلفوناتهم، لموا في تلفوناتهم خدتوها ويتلموا يعاينوا في تلفون واحد منهم، بيحضروا في أفلام صعبة شديد
1: كتير.
0: يعني والأمهات ما عارفين إنه أولادهم دلوين، وهم اللمة دي أصلا هي لمة شنو؟ لمة خير ولا في مشكلة هناك حاصلة والمفروض الناس تشوف حل المشكلة دي شنو؟ هل أي سلوك بدر؟ هل أي تقصير بدر مننا كأسر كأمهات كآباء كمجتمع عموما هي يعني نشيل ونرمي على شماعات الحرب، ولا نحن دورنا أساسا كان شنو؟
1: نحن عارفة دي دخلتني يا إيناس في نقطة تانية، إنه نحن الحرب نزوح، نحن مشينا بنفس الفكرة اللي نحن عايشين بيه في بيوتنا، ما عرفنا نندمج مع المجتمعات التانية، ما عرفنا نندمج أو ما عرفنا نشوف الطريقة اللي نحن نمشي بيه في مجتمع تاني. أنا مشيت لمجتمع أنا ما مطالبة إني أنا أغير المجتمع اللي أنا مشيت له من الألف للياء، مطالبة إنه أنا أشوف قواعد لنفسي أعيش بيها في المجتمع اللي أنا مشيت له، وأطلع الأحسن مني أعلمه، مش أتقوقع حول نفسي وأكفل على نفسي، وبالعكس ده هز شخصية أولادنا. الليلة الأسر السودانية طلعت مشت دول الجوار، عارفة أنا بسميها طبعا عش النمل، يعني عارفة النمل لما تكشحي فيه موية مش بتلمى كده عشان نحمي بعض؟ نحن ما عرفنا نقول ثقافتنا صح، ما عرفنا بقولها بدون بدون بدون زعل. العالم انتبه لينا في نماذج جميلة، لكن تتحاسب على الصوابع. نماذج السيئة حدث ولا حرج،
0: لفتنا نظر الآخر بالنماذج السيئة.
1: ليه؟
0: الكعب فينا نحن طلعناه بسبب الحرب،
1: بسبب الحرب،
0: شماعة الحرب.
1: استغلينا الميديا بطريقة سيئة جدا. أنا ما من حقي أتكلم علي إنسان، لكن أنت ما من حقك إنك تمسك جهازك وتتكلم بالأسلوب اللي أنت شايفه صح بحق إنه ده حرية. حريتك تنتهي طول ما الكلام اللي انت بتقوله بمس ناس تانين. يعني مبارح ساردس كان في حلقة قال كلمة جميلة جدا أنا وقفت عندها، قال نحن كالسودانيين جوا عندنا تحديد، انت من وين؟ انت منو؟ أنا منو؟ أنا سوداني. لا لا لا، انت والناس منو؟ انت قبيلتك شنو؟ انتو منطقتكم وين؟ قال لكن الحاجة اللي انبهرنا بها برا إنه ما في زلزال خلنا، ها سوداني
0: قبيلتك ولا خشم بيتك ولا أسرتك
1: سوداني. أيوة. سوداني، يا ريت نفهم بس إنه نحنا العالم بعينين إنه سودانيين، نبطل نقطة إنه نحنا ما دارين نتغير. لا لا لا، ناس فلان وناس علان وديل هن ناس الفوضى. نحنا يعني هو قاله، أنا بشكر ساريس جدا مبارح، قال مفهوم إنه نحنا ديل أسياد البلد وده ما أسياد البلد وده نحن الأصل ونحن الساس ونحن الرأس، والكلام الغريب اللي ودانا في في في في في مشاكل ورانا ودخلنا في متاهات، ده لازم نحن نتغير منه، لازم نحن نتغير منه. عارفة يا ناس، عشان أقفل لك المحور ده أقول لك، أنت بتبقى مشكلة بتين لما يكون عندك مشكلة تكون مبسوط أنا لعب دور الضحية، وده دي خاصة بالنسوان، يعني خلينا أقول لك حقيقي. المرة الطبيعي مبسوطة بمشكلتها إنه عايشة دور الضحية.
0: أيوة.
1: ما دايرة، ما بتربي الأولاد ليه؟ ما بهم ينهر، ما داير يدقون فك الشارع. طوري من نفسك.
0: بشنو؟
1: لو عندها تلفون ممكن تشوف بالعالم كله. عارفة دور الضحية، التسول من الأخوان، التسول من الأعمام، عدم نقطة عارفة. سلم السابتة الوحدة. أنا عندي يعني نقطة كده بجد أخواتي سامحوني فيها، أي طلط أقولها كيف يا إيناس؟
0: قولي هالشيء بأي طريقة أنت بس قولي.
1: نحن كمجتمع سوداني ناخدين إنه يعني آخر باب بيتقفل عليك باب الزواج، وبعد أنت ما تطوري نفسك
0: خلاص وصلت القمة
1: الزواج دي. خلاص ده الإنجاز.
0: أيوة.
1: بعده فكرك بيبدأ يتحول لحاجة تانية، رغم أنه أنا قاعد أقول الزواج هو بداية التطور للحياة، لأنه تحجيبي أطفال محتاجة أنك تدرس عشان تطوريهم، ما تمشي تخلفي لك طفل وانت ما عارفة عن التربية اي شيء. التربية انا ما بقصد هنا انك تحممي كيف ولا تلبسيه البامبرز كيف ولا تديه الرضعة كيف، لا انا بقصد انك انت هتفهميه كيف. ده انت لو عاوزة تطبقي النموذج اللي انت تربيتي به في البيت غلط. انا بقول لك بفهم الملان غلط، لانه كل يوم العالم بتطور، كل يوم الدنيا التربية ماشية لأكتر. لو ما درستي فهمتي انه الطفل اللي انت داري تجيبيه ده درستي مليتي راسك ده كويس بانه هتربي كيف، ما تاخد الخطوة دي. لكن احنا لا ماخدين انه الزواج ده خلاص ده قمة التطور، قمة الانجاز.
0: أيوه.
1: انه انا الزواج ده لا، الزواج ده فيه انك تطوري نفسك، انك تتعاملي مع الكائن المعاكي ده كيف، تعاملي مع الزوج كيف. نفس الكلام للرجل السوداني، خلاص نحن ربطين الزواج ونتحمل المسؤولية. لا، الزواج ما تحمل المسؤولية بس، زواج فيه جزء كبير، زواج حياة
0: طبعا.
1: انت حتعيش مع الزوجة دي كيف، انت حتربي أولادك، انت حتستمتع بحياتك دي كيف. لكن نحن كمرأة سودانية خلاص اتزوجتي، تطور عندك عشان الناس تفهمني صح يعني سامحوني، تطور عندك ترسمي حنة، تطور عندك كيف تعرفي تعملي ده، تطور عندك كيف ده جزء من من من إضافة لحياتك أو كزينة لمرأة سودانية. لكن ده ما التطور المطلوب حاليا. التطور إنه كيف تعرف تديري المملكة اللي انت دخلتيها دي، كيف تعرف تخطي لها حدود. لو مشيتيها زي ما انت كنت عايشة في بيتكم، ابقى انت ما عملتي ولا حاجة ولا حاجة،
0: غيرت مكان السكن وبس.
1: بس
0: يبقى الشيء ده طيب. فعلا يعني شيء انت عارفه النقطه بتاعت لما نكون ان احنا لاعبين دور الضحيه دائما. انا ما يعني ما بستسهل المشكله في انه ايوه صح، انت يوم من الايام ممكن تكون ضحيه لمشكله معينه او لموقف معين او لظرف معين، لكن انا ما حكون عايشه على طول في الدور ده. انا لا، اذا عشته في الماضي انا محتاجه اتعامل معه في الحاضر واخد خطه مستقبليه بانه كيف انا اقدر يعني اطلع من الجو اللي انا موجوده فيه ده. لانه اذا انا ما طلعت منه وما قررت انه انا اطلع من الجو ده، انا حكون المشكله اساسا ليه ده. يعني لا حتطور، لا حتغير، لا حتقدم، لا حتعلم ولا شيء، بالعكس انا كل مره ماشى في يعني حتى ال عندي ذاته ببدا شنو حيبدأ ينقص، حتنقص حياتك، شغفك، يعني دورك كان انت مفروض اساسا تأديه في الحياه دي ما في. بنشوف الام مثلا زي ما يعني احنا دائما زي ما قاعدين نقول بناخد الاسره كمثال لنا، لانه هو ده اللي بيطلع منه الصالح، بيطلع منه الطالح اذا احنا ما خلينا بالنا لده. لما الام تكون خلاص عندها شغالة في البيت زي ما متعودة يعني مرفهة وراك ده 24 ساعة عندها هي اللي بتطبخ، هي اللي ممكن تشوف الشافع اللي جرى الشارع جيبيه، الوسخان حميه، وين دورك؟
1: ما في دور. عارفة يا إيناس، انت كنت بتتكلمي كأنك دخلت جوا مخي. أنا طبعا عندي هوس كده وحاجة بكرهها، أي إنسان ما يقول أنا بكره حاجة لكن ما بحبها. عارفة من القشافع قرعين وملانات تراب وما شعفيان بجد ما بحبها، ما بحبها. من القشافع جاري قرعين وملانات تراب وحفيان، أنا بقول الأم فاشلة حقيقي حقيقي.
0: ايوه بجد على شيء ده. وخلينا اديك تاني حاجه، قال بيصحى الصباح يشيل شنطته وهو ماشي المدرسه، هدومه ما مكويه وهو ما مرتب في ذات نفسه، وين الام؟
1: عارفه برضه البلقاو لابس قميص
0: مزرر غلط
1: ومزرزر زراره فوق وزراره تحت. عارفه انا ما بتكلم على الماديات، كلنا مادياتنا في في في
0: ولا قصدنا خالص
1: ولا قصدنا ده. يعني الواحد لكن بقول نحن دخلين في انه نحن ما دارين نتغير ليه. يا اخي انت عندك تلفون، ولدك ما عارف يكون عنده قميصين، اتعلمي انه تفصلي تخيتي، اعملي له قميص، اعملي له قميص جاري حفيان لانه عنده جزمه ما بيلعب منها لما يمرق.
0: رشيدة يعني انت ذكرتيني القصة، انت قلتي كان بتسكن الترزي وده شفايك
1: لا بسوقنا بالصف طبعا نحن ده طبعا دايما نحن زمان
0: بس هو جمال موجود هسه.
1: يا جمال كيفك يا اخي؟
0: قال لك من الزمن الجميل للجيل الذهبي.
1: جمال الجيل الذهبي ده سنتكم. انا ما مسامحك في النقطه دي يا جمال. في مش في حاجه في الضيط.
0: انا بقول شنو يعني
1: انا كذا اجي فن
0: انا وانا واخترش انا اخوي الكاشف جمال وانا واخترش
1: جمال قالوا في جيل الفضي ولا الفضي ده مش أيوة. الفضي ده مش الخمسينات يا جمال.
0: الذهبي الذهبي
1: الذهبي ده وين سنة كم يا جمال؟ يا أخي سامحك ربنا بس احنا بينا يا جمال. الله يدوم الضحكة يا أيوة. جمال يا أخي
0: يا جمال يا أخي حبابك يا جمال وسعدني جدا بطلتك ووجودك معنا. بقول عيد لك تاني يا رشد.
1: لا صاحبي دي ما تقول أهلي.
0: بقول صباح الخير لأخواتي الغاليات من الزمن الجميل عن الزمان.
1: وقت في مسلسل زمان اسم ناس الزمن الجميل.
0: أيوة بس هم ما دينا نحن يا رشيد. طيب يا رشيد رأيك شنو نطلع فاصل كده؟
1: يا رب نطلع فاصل
0: نروق فيه مع المستمعين والمتابعين. وبقول لكم احنا في الفاصل ده لسه مستنيين يعني مشاركات اكتر وكمان تفاعل اكبر حول الموضوع. عايزين نشوف المشكلة ويعني كمان نحاول نضع حلول للمشكلة دي. يمكن انت بمشاركتك تكون جزء من الحل في المشاكل احنا قاعدين نتكلم فيها. فما تبخل علينا بأي حل. خليك يعني مشارك ومتفاعل معنا. نطلع فاصل ونرجع نواصل.
1: أوكي.
2: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
3: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: نتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
4: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: تتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.
1: حبابكم مرة تانية، وبرحب بكل زول موجود معانا مما بدينا، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. أكيد بقول لك ما تأخرت، لكن جيت في الوقت المناسب، لأنه ماشيين نخش في برضو محاور مهمة جدا جدا، ومستنية لسه تعليقاتكم ومشاركاتكم وكمان تفاعلكم في حلقتنا الليلة. يمكن أسئلة كثيرة طرحناها، وكمان تكلمنا في نقاط كثيرة ممكن تكون مختلفة، وأكثر حاجة أخذناها يعني هي يعني مشاركات الأصدقاء. خلينا رشيدة برضو قبل ما نخش في المحور الأخير نشوف بعض الأحباب. المجتبى محمد الأمين بيقول صباح الخير والسعادة، حبابك يا صديقنا المجتبى، وسعيدين جدا جدا بوجودك. أنا تقريبا أول مرة أقرأ الاسم ده.
2: لا كان زمان لو فترة متواصل معنا،
1: أكيد عشان كده بنقول لك حبابك، وسعيدين مرة تانية بوجودك وانضمامك لنا. ريما خميس بتقول التطوير مع التغيير في فترة الحرب، التغيير أشيل الحاجة الغلط، أشيل الحاجة الغلط بتقول، وأبني الحاجة الصح مكانها. يعني ما بس أبطل، لازم أتعلم وأكبر وأكبر. من المفترض يكون في تطوير روحي وشخصي واجتماعي. روحي عشان علاقتك مع ربنا تقوى وسط الظروف. أقرأ ولو آية واحدة. سؤال، يا رب داير تقول لي شنو؟
2: الله.
1: صلاة حوار، ما طلباته بس، يعني ما أمشي وأنا شايل الليستة بتاعتي. يا رب أنا دايرك تعمل لي وتسوي لي. نحكي معاه، تحكي معاه قالت زي أبوك. وأكيد طبعا يا صديقتنا ريما بنتفق معاك. كمان بتقول تطوير شخصي عشان تكون أفضل نسخة منك. ممكن يعني تتعلم مهارة واحدة، اتعلمي شيء جديد كل 3 شهور. طبيخ كمبيوتر،
2: أيوة.
1: بتقول طبيخ كمبيوتر، لغة، إدارة وقت، جدول بسيط. خدتي باقي الأشياء، خدتي ربنا أول بعدين الشغل وبعدين باقي الأشياء. تطوير علاقتي عشان نعكس المسيح للناس. أسمعي أكتر، أسألي وتغيري وتطوري من نفسك كل يوم ولو بنسبة 1%. ما شرط التغيير أو أطور نفسي 100%، يكفي 1% روحي شخصي واجتماعي ثقافي أيا كان. ريما
2: ادتنا يعني... برافو عليك يا ريما، برافو عليك بجد.
1: نعم، شكرا يا ريما على المشاركة الجميلة دي. وفعلا التطوير ما بالضرورة يكون 100%، بتفق معاك تمام، ولو 1% ده أنا بعتبرها خطوة جميلة جدا. طيب سارة دفع الله بتقول السلام عليكم راديو سمر، يسعد صباحكم إناس ورشيدة. موضوع لما تكون أنت المشكلة. قالت يا جماعة أسهل شيء نحن بنظلم الناس ونقول هم السبب، لكن أصعب شيء إنك تقيف قدام المراية وتقول أنا المشكلة. مرات بنكون إحنا المشكلة بعنادنا، بلساننا، بتكبرنا، بنخرب علاقاتنا بيدنا، وبعدين نبكي ونقول الدنيا ظالمانة. طيب بتحلها ولا بتحافظ عليها؟ اللي بيحافظ عليها ده بيلقى شماعة يعلق فيها فشله. الناس ما بيفهموني، الحزمة معاي، لكن عمره ما حيتقدم خطوة. أما اللي بيحلها ده الزول الشجاع، بيعتذر لما يغلط، بغير طبعه لو بيزي غيره، بيقول أنا غلطة وحصلح غلطي حتى ولو كان صعب. أنا شايفة إنه الحل بيبدأ بخطوتين، الأولى اعترف إنك أنت المشكلة، والتانية قرر أن تكون الحل. ما في زول كامل، لكن في زول شجاع بيواجه نفسه. سارة دفع الله رسالة جميلة وفعلا حقيقية جدا جدا. محتاجين نعترف زي ما قلنا، وبعد كده نبدأ النقطة بتاعت التغيير.
2: يعني هي دخلت في محور جميل جدا جدا.
1: نعم
2: قلنا حنبدأ فيه يعني.
1: أوكي. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. أنانية النفس مشكلة بالمناسبة، لذا نحلها ذاتيا أفضل من الوجه المقنع.
2: يعني تحلها من نفسك، من تخد تلغينا على وشك وتمشيها لو أنا في
1: أو أفضل بالوجه المقتنع. وإذا أمكن ذلك ممكن نستشير الجهة متخصصة لحل تلك المشكلة بدلا من الحفاظ على العادة السلبية. وده قبل قلنا لأن إحنا ما بنمشي للدكتور النفسي عشان ما يساعدنا إذا أصلا في مشكلة يعني زي كده. برضو في تقريبا كم رسالة كده فضل برجع بقول لنا الحقيقة والواقع اللي بيحصل بين الناس اليومين دول إنه ما في زول بيشوف نفسه هو المشكلة ولا في زول بيعترف إنه تصرفاته أو أخلاقه هي السبب. المشكلة بتكبر وتتكاثر دايما بسبب غياب التنازل والتكبر عن الاعتذار. كل طرف بيشوف إنه الاعتراف بالخطأ بيقلل منه فبدل ما يحلوا المشكلة بيكبروها ويحافظوا عليها. عشان الزول يحل مشكلته بنفسه وما يكون هو سبب الفتنة الحل في خطوات واقعية. أول حاجة امتصاص الصدمة. لما تبدأ المشكلة لازم تتوقف عن العناد والرد الفوري.
3: أيوة. خد وقتك.
1: أيوة كتم الغضب وامتصاص الجو هو نصف الحل. طيب قال النقطة الثانية شجاعة المراجعة والاعتراف. أسأل نفسك بصدق أنا أخطأت في شنو؟ الاعتراف بالذات والاعتذار مش ضعف بل هو قمة القوة والأخلاق. التنازل عشان العشرة شفتي؟ تنازل يا أخي ما يمشي إن شاء الله يمشي بستين دقيقة. طيب وقال تاني
3: الخلاصة حلول جميلة جدا.
1: أيوة. قال التنازل عشان العشرة العلاقات ما بتستمر إلا بالتنازل المتبادل. لو كل زول تمسك برأيه وكبرياءه البيناتنا
3: بينتهي
1: وبينتهي ذاته. لو عايز تحل مشكلتك وما تحافظ عليها أبدأ بنفسك اتنازل واعتذر لما تغلط. وكمان لأنه الكلمة الطيبة والتواضع هم الأساس لإنهاء أي خلاف. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو. فضل طبعا هو بيلخص الحلقة كلها بيشوف المشكلة وفي نفس الوقت
3: بديك الحلول دي الحاجة بديك الحاجة الجميلة يعني
1: جميل. طيب تقريبا ممكن نشوف بقية رسائل أصدقاء بعد ما أتكلم شوية في النقطة دي. طيب يا رشيدة خلينا كده نرجع لمحاورنا وبما إنه خلاص يعني وكدنا لسه عندنا شوية متسع
3: من يعني قدر شنو كده قدامنا عشان
1: أنا ما حوريك عشان بس ما تخلص أنا حوقف
3: عشان أعرف ألمها. عارفة في في في يعني جانب كده خليني أتكلم لك فيه إنه مرات نحن بنبقى مشكلة بتين أو بتكون أنت المشكلة بتين خليك من إنك تتطور خليك من ده من ده لما ودي موجودة دي ما مرتبطة بالظروف الحالية لما زول يتمسك يمسك ليك في حاجة حصلت زمان عارفة مشكلة حصلت من قبل 10 سنين أنا أكون مسكاها أنا ما حصل لي كذا أنا ما حصل لي كذا أنا ما حصل لي كذا دي ما داخلة في إنك أنت بتستثمر مشكلتك دي داخلة في إنه مشكلتك بقت جزء من حياتك رغم إن المشكلة دي أسرب كون يكون انتهى لكن خلاص هي بقت جزء من حياتي عارفة بقت هي الصفة بتاعتي يعني من يقولوا إيناس بقول لك لا إيناس دي حصل لها كذا حصل لها كذا حصل لها كذا إيناس دي قصتها دي ومشكلتها دي من سنة نحن ما بنقول حفر البحر ها محل ما تقعد بتقعد تحكي عليك ما نصب حصل لنا كذا وحصل لنا كذا خلاص المشكله دي بجد جزء من قصتك جزء من حياتك اخذ السنه واخذ السنتين واخذ الثلاثه واخذ العشرة وفي ناس عايشين بمشاكل زمان لدرجه انه بيحكوا عليك يقول لك لما حصل لنا كده طب خلاص وحصل وانتهى انت
1: خطيت المرحله
3: لا لا لا خلاص شالوه خطوه بقى جزء
1: من حياتي.
3: يلا هو ما داير المشكلة دي انتهي. وما داير تفينا وما داير تخطاها لأنه حيعمل فيها شنو بالذات لو كانت المشكلة دي أخذت من حياته جزء أخذت من حياته وقولي 5 سنين أخذت من حياتك 10 سنين لكن انتهت الحدث ذاته انتهى لكنه أنا
1: ما انتهت عندي
3: بقيت أنا المشكلة أنا ما دايرة ينتهي أنا محل ما أقعد بحكيه وعلى فكرة ومعلمين كتير في ناس أول ما يجوك خلاص أصلا هيقول لك الحصل له زمان حصل له كذا حصل له كذا عارفة أحكي لك بين نكتة معلش سوري قال لك واحد مشى البحر كشع له جرد الموية فقامت أسلامة هو واقف كده قال له التمساح داير يختفوا، فقام ضرب التمساح بالجردل. التمساح جرى وجاب مال جردل موية. أنا شافته إيه زلدان يجي من التمساح محل ما يقعد يقول لها
1: عملت شنو انت؟
3: انت زو طلعت من خشمة التمساح. انا ما يوم كدي مشيت البحر كنت شايلة الجردل والتمساح جاي يختفنه، خبطته كدي في راسه بالجردل. بقى يحكي يحكي حكا سنة سنتين ثلاثة أربعة عشر بقت خلاص هو التمساح والجردل. فلما مزيج قالوا انا رأس التمساح ده لو بل علي قلت ارتحت. يلا نحن في ناس
1: لا داير حل المشكلة
3: ده خلاص زهج
1: زهج منه.
3: يلا في ناس لا تغذيها خلاص هي قصة وانتهت وحدث وانتهى، لكن أنا أسيبه لا أنا ما هسيبه، أتمسك لك فيه لأنه بقى جزء من حياتي.
1: أو أنا ممكن أستخدم المشكلة دي وأحكيها في أي مجلس في أي مكان بقت
3: هويتك
1: عشان أنا زي ما قلنا أستعطف الناس. داير الطبطب أنا دائما داير يطبطب علي ويا سلام وأنت معقولة مرات بالحاجات دي كلها
3: بقت هويتك
1: يعني خلاص بقت هويتك فعلا
3: بقت التعريف بتاعك.
1: حتى لما تيجي هاي ناس هاي ناس عتمل كم مرت بالمشكلة
3: بالذات خليني أرمي عليكي لما نحصل لك حدث جلل خلاص في ناس للأسف بتستثمر حتى الوفاء فجعة الوفاء وفجعة الموت خلاص اتألمت مات مشى دنيا مشت ليه نحن متمسكين فيها لأنه خلاص بقت جزء من حياتنا. في جانب تاني يا إيناس إنه حصلت لك مشكلة الناس يشيلوها تبقى خلاص هي تصف اللي بوصفوك بيها
1: فلان جا فلان يا تصح بالمشكلة
3: بس الحصل ليه وهو بقت خلاص مرات انت بتتمسك بها ومرات الناس بيغزوها لك وانت ما بتاخد موقف انت بتكون مستسلم انك انت خلاص انت صاحب المشكلة انت المشكلة. عارفة اقول لك المشكلة الماشية بكرعينة اهو دي المشكلة الماشية بكرعينة محل ما تمشي تلقى فيه مشكلة ماشا الناس ينسبوا عليك. انا بحب جدا انه الكلام نحن طبيعي نرجعه لربنا. هل ربنا نتكلم عن الحاجات دي؟ الكتاب المقدس تكلم عن الناس وحلوا مشاكلهم ولا عاشوا فيها ولا الناس نسبوها ليهم أدانا لها نماذج. عارف على كل ما أقرأ القصة بتاعت نازفة الدم لما نعاين كده ده حدث حصل ليها الناس عملت شنو؟ يسيم منه
1: يسيم ما مذكور
3: خلاص بقت مذكورة بالحدث رغم يلا بقت مذكورة بالحدث. هل هي عاشت بالحدث ده ولا كانت بتفتش له عن حلول؟ الكتاب بيقول انها فتشت له عن حلول لدرجة انه افتقرت من القروش اللي عندها كلها دفعتها للدكاترة. لكن الناس ممكن تنسب ليك الوضع اللي فيه. يلا سين احنا في ظروف حرب ما تخلي الناس تنسب ليك مشكلة عشان تبقى جزء من هويتك. ده الناس فلان البيت ونتهد هاي ده مش البيت ونوقع فيه قدانا هاي
1: أيوه.
3: مش ده اللي مقتلهم فلان مش ده اللي سرقوا بيته مش ده اللي ما بعرف. ما تخلي الحدث يبقى هو الهوية بتاعتك يبقى هو تعريفك
1: أيوه.
3: المرأة نازفة الدم الناس ما قالوا اسمها خلاص بقى ده الحدث اللي هي عايشة فيه لكن هي كانت بتزعى انه تتطور وتغير. فانت لما يحصل لك حدث او يحصل لك اي موقف بجد يا اخواننا شيلوا رجعوا لربنا لأنه ربنا ما حيشكلك بمشكلتك ربنا بشكلك بيديك حياة جديدة. كانت يسمى المرأة نازفة الدم لما كانت بتزعى أنه تغير مشكلتها وقابلت المسيح وقالوا القصة كلها عارفينها قالت ألمس هدب ثوبه. نحن قاعد نقول طرف ثوبه أنت عارفة أنه هو الهدب ده الخيط
1: الهدب ده بس أيوه
3: الشرشفة بتنزل كده دي قالت أنا بس لو لمست الخيط ده طولت اني لمست الخيط ده انا خلاص حياتي اتغيرت. من كانت مرأة نازفة الدم ومنبوزة ولانها كانت بتزعى انه تغير الكلمة دي عنها المسيح قال لها يا ابنة بقت بت
1: بدل ما كانت نكرة ما كانت عندها وجود وما كانت محبوبة كانت منبوزة
3: هنا ده شنو ده هوية جديدة
1: أيوة.
3: ده حياة جديدة ده طريقة تعيش بيه ما تستثمر مشكلتك لنفسك
1: أيوة.
3: شيل المشكلة دي وخدها قدام ربنا. عندك بارتلماوس الأعمى الحين كلهم مسمينه الأعمى
1: أيوة.
3: ونحن عندنا ده الأعمى وده الأعمى وده الأحوص وده الطويل وده القصير وده بكريش وده ما بعرفه يعني يسامحنا ربنا. ما ترتضي انه تعيش بمشكلتك، ما ترتضي انه المشكله تبقى هي الدائره بتاعتك، ما ترتضي انه المشكله تبقى هي اللي بيخطوها لك الناس. شيل مشكلتك وامشي بيها لربنا. واعرف انت داير شنو العمل. لما ربنا لقاه ما قاعد يشرح له انا عميت ليه، لانه زمان حجر ضربني في عيني، انا مش كنت ماشي في شارع ودنوباوي ولا في الشنقيطه والرصاصه دي طايره ووقعت في الطوبه خبطتني في عيني، في عيني دي وجعتني ولا التهبت لما خلاص طفت. ما حكى الماضي، لكن حدد هو داير شنو. قال له عايز اشوف، اريد ان ابصر. خلاص بقى شاف، أخذ شكل جديد، أخذ حياة جديدة. يلا أي مشكلة عندك في الحياة ولا تستثمرها ولا تخلي الناس تغذية لك، حاول إنك تتعالج كيف، وما تبقى إنك أنت المشكلة. أنا عارف حلقات إنك تبقى إنك أنت المشكلة دي بجد، أنا عجباني بجد. لأنه لما ممكن الليلة ممكن يكون في زول سمعنا فكر إنه ياها هو ممكن يكون أنا المشكلة، إني أنا استثمرت وما استثمرت عن خبص. أنا ما بقول الناس خبيصين عشان أعرف أقعد في الكرسي ده بكرة تاني. أنا ما كنت الناس خبيصين.
1: نعم.
3: لكن استثمار بقبول بقبول. يعني حتى مرات حتى لما نجيك الحل أنت بتقعد تلقى مبررات، ده اللي بتمسك بمشكلته إنه لا، ارفض اي مقترح انت تدي له، اي مقترح انت تدي له ارفضه. لا لا لا لا ده ما يحصل كيف، لا لا لا انت دارني انا اتعلم السي، انت قاعده لك قدام مايك دارني انا امشي اقعد افتح التليفون ده افتش الهدوم بفصلوها كيف، اعرف اركب الزراير كيف، ابو ده ما قاعد ما يمشي يجيب له قميص جديد. يلا اي مقترح انا للتغيير وللتجديد انا ارفضه. لا
1: نعم.
3: عارفه يا ناس انا نفسي في تدريب كده جميل، انا ما عارفه الوقت تسمح ولا لا،
1: بقي لنا تقريبا 6 دقائق أو 5 دقائق بالضبط.
3: طيب 5 دقائق حلوة. جيب ورقة كده، ورقة أقسمها على 3. أنا ما عارف عندي ورقة فاضية ولا لا، طبعا خط الحلو ده يعني قول دي ورقة أقسمها كده. يعني الليلة ما نحن الليلة الخميس عندنا الجمعة، كل زول يمسكها كده دي ورقتك، وخد الناس بتقول عنك شنو أو أنت بتقول عن نفسك شنو. أكتب الحاجات اللي أنت خايف تواجهها في نفسك، أكتب المشاكل اللي حوالينك اللي أنت متمسك بيها، أكتب الناس اللي أذوك، أكتب مشكلة الأذى، أكتب أي حاجة اللي كل زول حيعرف يكتب شنو. في الناحية الثانية فطل في النص دي، أكتب في الناحية الثانية الناس بيقولوا عنك شنو، الناس بيطلقوا عنك شنو، الأعمى الأعرج اللحوص المتهور الفاشل ما بيعرف يحل، الكلام الكثير اللي بتسمعه عن من الناس وانت خايف الناس تقول عليك شنو. عارفة في النص اكتب شنو، في النص اكتب ربنا شايفك كيف، ربنا شايفك كيف، انت في ربنا منه، انت علاقتك مع ربنا شنو، ربنا داير يديك شنو، ربنا متوقع لك شنو. دي حياتك انت والناس وربنا. عايز تعيش صح وعايز تعيش بدون وجع، عايز تعيش بدون ما تبقى انت مشكله، وعايز تعيش بدون ما الناس بيقول لك مشكله في حياتك، شيل الصفحه دي اتنيها كده بتاعت نفسك، واتني الجنب الثانيه بتاعت الناس، هتلقى في وشك ربنا شايفك كيف.
1: نعم.
3: فانت طول الوقت خلي ربنا
1: هو
3: مرايتك.
1: ايوه.
3: طول ما الناس بيقول لك فاشل شوف ربنا بيقول لك شنو، طول ما الناس بيقول لك انت ظالم شوف ربنا بيقول لك، طول ما نفسك دي بتشتغل جواك وبترجعك خطوات لورا اقيف وشوف ربنا بيقول لك انت شنو، شوف خسارتك شنو وربحك شنو، خسرت الخساره اللي حصلت لك في الحرب شنو، خساره في العلاقات، علاقات مؤذيه، فشل زواج، كسرة قلب في حب، استغلال، يتغشوك بكلمة، موقف حصل قصبا عنك عملوا الناس فيك، أتنيه بيجاي وأتني بيجاي، خط ربنا قدامك. عشان كده يا ناس أنا قاعد أقول أبدأ يومك بقدرة الله، لأنه الله بس هو القادر يغير لك نفسك ويغير لك كلام الناس وغير نظرة الناس لك. لو تنسى صفحة ربنا من حياتك
1: أكيد. عشان كده ريمون توتو بيقول لنا شنو. ريمون توتو بيقول طيب بيقول صباح الخير يا حلوين. أنا يعني إذا قدرت أعترف إنه أنا المشكلة اتحلت الباقي بسهولة. ربنا يعلمنا إننا نتواضع.
3: بالضبط.
1: دي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا إننا نتواضع ونعترف بأخطائنا. طيب وأحمد عثمان بيقول صباح الخير لأسرة البرنامج وشكرا على الطرح الجميل. فعلا هويتنا بتجي من تعلقنا بالبشارة وكلنا عائلة واحدة في جسد واحد ومواطنين في المملكة السماوية. إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. وده بنلقاه في الرسالة الثانية لأهل كورنثوس. أكيد يا صديقنا
3: بشكرك أحمد. بشكرك على الرسالة دي بشكرك على بجد.
1: أيوة شكرا يا صديقنا أحمد على الرسالة الجميلة دي. وكمان عندنا صديقنا قسيس متوكل حبابك يا قسيس صباح الخير عليك وعلى الأسرة جاردة والأولاد إن شاء الله كلكم كويسين. بقول يعني قال حلوة حلوة دي التمساح والجردل
3: يا قسيسنا
1: باركم شنو وجدكم متأخر ما مشكلة أن تأتي خير من أن لا تأتي. سعدنا جدا بطلتك وبوجودك معانا. بدر الدين بيقول صباح رباح حبابك يا بدر الدين وأهلا ومرحب بك. بدر الدين محمد بيقول تحياتي من نيالة حبابك يا صديقنا بدر الدين وحباب كل أهلنا الطيبين بغرب السودان خاصة نيالة. وبنسعد جدا جدا إنه برغم الظروف والانقطاع مرات الإنترنت وشنو إنه في واحد بيطل علينا وكده بيطمننا حتى على يعني أطوال البقية. فبجد تحية لكل زول يعني شاركنا لكل زول يعني كان موجود معانا في صفحتنا الليلة. هيثم بيقول صباح الخير المبدعات إناس ورشيدة تحية طيبة ليكم منورين صباح بلدنا وكل الحب والاحترام لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا وبيشاركنا. لكن الموضوع رهيب جدا بكل صراحة. لكن فاصل ونرجع نكمل مع إناس ورشيدة. أنا شفت الرسالة دي وطلعت فاصل براي يا هيثم.
3: طبعا يا هيثم يعني بجد لك كل التحية. مرات نحن فعلا هيثم زي ما بقوله يعني الرمال بتضبط الميزان يعني. ربنا يباركك ويبارك حياتك يا هيثم.
1: آمين. يلا أرجع لك لرسالة جمال. جمال بيقول الجيل الذهبي للسودان هو الجيل الذين ولدوا وعاشوا من السبعينات إلى نهاية الثمانينات. ولكن المعذرة إذا كنت أخطأت في تقديري. أنتم لكم أخلاق وسلوكيات الجيل الذهبي رغم صغر سنين أعماركم. الرجاء عدم إفصاح أعماركم للكل في اللايف لأنه ما سمحة تسأل أي امرأة أو بنت عن عمرهن.
3: يا جمال
1: عمري كم؟
3: يا جمال أنا شفت من زمان. أنا بقول يا جمال والناس ما راح تعرف. عارف يا جمال كان في حاجة كده بالطوق وبغزولك في الورد بتاع المدرسة تحك. نحن نسجل بتاع المدرسة البشيل وشيلون الطوق كده في الاحتفالات. إذا عرف يا جمال
1: أحسبنا من السبعينات من الثمانينات. المهم الجيل الفول بتاعتي
3: والطوق. أنا إلا سوى على كده أنا شفت الجيل بس أيوه. يقول لك احتفال غزولك الطوق في الورد داك والدول.
1: يا سلام بجد يا رشيدة يعني العنوان كان جميل جدا. ويعني بصراحة بما أنه أنا ما كنت جاهزة لكن يعني نشكر ربنا أنه كل الحاجات بتعمل معنا الخير يعني. فسعدنا جدا. وكمان نستمر نصلي من أجل والد هيثم الظروف الصعبة اللي هو بمر بيها أنه ربنا يعني يتفقدهم كمان بالشفاء وبالراحة النفسية والجسدية لأنه
3: أمين. أمين.
1: تعب يعني شديد
3: حق زميل علينا وحق المتابعين إنه الناس كلها تخط هيثم في الصلاة. وربنا يمد يده الشافية للوالد. وهيثم أنا بقول لأنه علاقتنا به ما هو مزيع. لا هيثم أخ وأخ حقيقي حقيقي سند حقيقي بتلقاه في كل وقت. والموضوع مش جسدي إرهاق جسدي بالنسبة له أكثر ما هو موضوع نفسي في نفسياته. فكلنا حقيقة هيثم بيقعد هنا وبيتكلم الناس ممكن تكون ما عارفه من جوا قلبه مشغول كيف. فكلنا نخطه في الصلاة والصلاة بتهز السجون وبتفتح الأبواب.
1: أمين. وكمان باقي لنا دقيقة تفصلنا من الناس اللي بتتابعنا على الابليكيشن أو الساتلايت. بنقول لكم يعني سعدنا بوجودكم معانا وإنكم بتسمعوا لنا صوت من غير صورة, ويعني نتلاقى دائما في يعني برامج كثيرة متنوعة, وما تنسوا تستنون على الساعة 4 بتوقيت السودان في برنامج ساعة سمر. وكمان يا رشيدة يعني في نهاية حلقتنا الليلة عايزة أقول للناس ما كمان نبقى لحد ما يعني يغنى علينا إسحاق الحلنجي يقول المشكلة ريتك بيجت هي ذاتها يا ها المشكلة. فبالعكس عايزين ان احنا نبدأ بالتغيير, لانه الكتاب المقدس بيقول التغيير ما بيبدأ من الناس لكن التغيير بيبدأ بيك انت في الاول. فنتعلم اول حاجة نعترف ويعني بكل تواضع, وكمان نبدأ خطوة جميلة في إننا كيف نبدأ نتغير ونتخلص من القيود المكبلانة دي. عايزين الحنية, عايزين الطبطبة, عايزين الناس تشفق علينا, عايزين الناس تخطنا دايما في نصب عينا كده إنه فلان ده مسكين وإحنا ماشي ليه وما بعرف سو. لا, نطلع من ده عشان ما نقدر نمشي ليه قدام خطوة.
3: عارفة يا إناس, يعني أنا في نهاية الحلقة بقول حاجة جميلة جدا, إنك تنتبه إنه المشاكل الحواليك خلتك إنك أنت بقيت تستثمرها. دي ممكن نكون إحنا أول مرة, أو أنا شخصيا أول مرة أتكلم في الموضوع ده, إنه كيف أنت استثمرنا للمشاكل. فلا, من النقطة دي من الليلة ما تستثمر مشاكلك. أنا عجباني جدا التدريب, وتاني بقوله خلي الناس, خلي نفسك وخلي الناس وخلي الله اللي قدامك, اكتبه عديل, لانه نحن الحاجه اللي بنشوفها بعيننا هي اللي بتركز جوانا, واللي بيركز جوانا نحن ربنا مدينا قوه انه نحن ننفذه ونحن نعيش به. اتني الكلام السيء اللي بتقوله لك نفسك عن نفسك, واتني الكلام السيء اللي بيقولوا الناس عنك والدارين اللي لصقوا فيك, خلي كلام ربنا بس قدامك واكتبه في ورقه, اكتبه في ورقه وخد قدامك, لانه بتشوفه عينك بتشبع به وعقلك بتشبع به وقلبك, ومن القلب بتطلع مخارج الحياه.
1: امين. ونبقى كمان زي داود النبي لما قال قد اخطأت الى الرب, ودي بدايه الطريق للتوبه وان والاستقامه كمان, حتى وان نستعيد علاقتنا اول حاجه بربنا وبنفسي وكمان بالاخرين, لان انا دائما قاعده اخدهم انهم هم يا هم المشكله. فالتغيير يبدا منك انت ويبدا مني انا, وبعد كده نشوف الاخرين. سعدنا جدا اعزائنا المستمعين بمتابعتكم بوجودكم معانا ساعه ونص, ما زمن هين لكن كنتم متابعين معانا لحظه بلحظه, وتعليقاتكم وكمان مشاركاتكم كانت جميله حول الموضوع. إذا عندكم أي مقترح لأي موضوع وحابين يعني

0: بودكاست يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حشتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهو ما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. احنا تعودنا طبعا ناكل الشيه يا دكتوره، وناكل العصيده وملاحه التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاله دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوبايه الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفايه. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في البافرة. جنوب السودان كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز على

0: الليلة ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا. ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: تتحرك. بالضبط كده، يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهيأخذ السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
1: أكيد.
0: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
1: أكيد دكتورة، خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج، يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس، فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقة، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي

0: موجودتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا اسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الاغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا اما سكر عالي كويس او سكر واطي او هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالله حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة مويه، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة مويه بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجي ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن،
1: خلاص. قعدنا في موضوع السكري كتير، لأنه زي ما قلت لك
0: السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة تانية، واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتي انه هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجة توجدت عبس. برضو دكتورة يعني حاجة يعني شايعة جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك انا ما حاكل برتقال.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
3: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
4: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
3: فقال:
4: أين تريد أن نجهزه؟
3: فقال لهما:
4: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
3: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
4: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
3: وأخذ كأسا وشكر وقال:
4: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
3: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
3: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
4: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
3: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
4: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
3: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
3: فأجاب:
4: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
3: وقال لهم:
4: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
3: قالوا:
6: لا.
3: فقال لهم:
4: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
3: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
3: فقال لهم:
4: كفاكم.
3: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
4: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
4: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
3: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
4: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
4: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
3: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
3: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
4: كف عن هذا.
3: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
4: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
3: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
7: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
3: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
3: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
8: وأنت أيضا واحد منهم.
3: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
3: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
9: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
3: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
3: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
3: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
10: تنبأ، من ضربك؟
3: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
11: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
3: أجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
3: فقالوا كلهم:
11: هل أنت إذن ابن الله؟
3: أجاب:
4: قلتم الصواب.
3: فقالوا:
11: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلينا، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق صراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي، أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يغدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وضعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: فهي هتكون ظريفة جدا جدا. المستمعين الأعزاء، صباح الخير وأسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم دائما في راديو سمر. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان، أهلا بكم في صباح جديد. وأصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وصباح بقدرة الله وبعلم الله وبحكمته وبعظمته، فلابد نمجده ونسبحه ونديه المجد اللي بيستحقه، لأنه مكتوب من أجل مراحمه وإحساناته إننا لن نفنى. يعني في مراحم كثيرة جدا وإحسانات كثيرة جدا جدا ربنا بيدينا لها كل يوم في كل صباح جديد وفي كل بداية جديدة، دائما هي من الله. اليوم بيبتدي من الله وبربنا وبينتهي بربنا، لأنه ده كله لهم. في صباح جديد أتمنى لك الخير، أتمنى لك التوفيق، أتمنى لك أنه دايما يومك سعيد، وإنت بتبدأه بخطط واثقة، بتبدأه بثبات، بتبدأه بإيمان وشكر، وكمان أهم شيء الرضا، أنك أنت تكون راضي وإنك تكون جاهز ومستعد بالانطلاق بتاعتك في صباح بلدنا. ما بتجي زي ما أنت دايما بنقول، خليها تجي زي ما تجي، بتجي بعدين أنت تندم وتزعل وتتضايق وما ترحب بأي حاجة. إذا في هذا الصباح الجميل خلوني أرحب بضيف الحلقة اللي حيرافقنا واللي حيكون معانا وحيشاركنا، ولأول مرة يعني أنا ألتقي به، أو لأول مرة أنا أكون معه في حلقة يعني وش لوش كده، وشرف لي وامتياز إنه يكون معي الأستاذ أندراوس، وأنا مبسوط جدا جدا يا أندرو كوكو جنبيل. يعني ده شرف عظيم على فكرة إنه لين نلتقي في صباح ولأول مرة، ودي تاني مرة لك في راديو سمر.
2: شكرا أستاذ حيسم من الكلمات الرائعة والجميلة، الصباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدي راديو سمر الأحباء في كل مكان. مبسوط الصباح ده إن الله يدينا وقت طيب نحن نكون مع بعض، وأتمنى إنه أكون خفيف الظل عليكم ونستمتع بأوقات مع بعض. صباح الخير للناس اللي في أماكن تانية، نحركم سعيد في بلدان تانية، ومساء الخير للناس اللي برضو في بلدان تانية، لأن التوقيتات ما مزبوطة مع بعض، لكن اللي بيشاهدونا الآن والله يدينا وقت نقد وقت طيب مع بعض.
1: أكيد دي ضيافة أو يعني ترحيب وسلامات من ضيفنا العزيز أستاذ أندرو، يعني هتعرف عليه أكتر وهنخش معه في الغريق من خلال الحلقة بتاعتنا. وترحب بكل الضيوف اللي بيلبوا الدعوة بتاعتنا دايما في صباح بلدنا. أسمحوا لي أذكركم المستمعين الكرام برقم التواصل 0539 79 76 55 35 9. بالرقم ده ممكن تتواصل معنا عبر الواتساب والفايبر، وإحنا مبسوطين جدا إنه نلتقي بيك وإنت بتسألنا وبتكتب لنا وبتشاركنا صباحك. ممكن كمان تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا التفاصيل الجميلة وكل المحتوى اللي بينزل في راديو سمر. حملتنا وإحنا بدينا أكيد بحملة ظريفة، حملة جميلة، حملة رائعة جدا جدا في الشهر ده، كيف نعيش، حاجات كثيرة جدا جدا وأسئلة كثيرة، زي ما إحنا تكلمنا في حلقة أمس أول أمس مع الصديق العزيز الأستاذ جاكسون البيرو، ومبارح زميلات إنجي وترنيم كانوا في حلقة، على فكرة حلقة كانت جميلة جدا جدا ورائعة جدا جدا. وإحنا يعني في الفترة دي حنتكلم معاكم في كيف نعيش في جوانب حياتية مهمة جدا جدا، وبرح يتكلم عن المبادئ ويتكلم عن أحلام الشباب وكلام يعني كبير. فنتمنى إنكم أنتوا ترافقون إنكم تكونوا معانا في الحملة دي. أخبار متنوعة داخل البلد وخارج البلد، ويعني حتى فيها اللي بيطمن وفيها اللي بتحزن وفيها اللي بيتسعد الناس. وأيضا سعيدين جدا جدا يعني في الأيام الجاية أو في الأسبوع الجاي بعودة الدوريات الغالية في العالم، وإحنا مبسوطين جدا بأنه الشباب، ومبسوطين جدا يعني كل الناس اللي بتتابع الدوريات المختلفة، الأغلى الدوري الإنجليزي يليه الدوري الإسباني، بعد كده الدوري الألماني الإيطالي وبعض الدوريات المختلفة. فنتمنى للجميع، هو بيتهيأ يا أندرو بأنه يستقبلوا يعني وجوه جديدة، مدربين جداد، يعني حتى لعيبة جديدة، ففي تهيؤ كده ورسمة كده كل زول بتخيلها للفريق بتاعه بيشجعه. فواحدة من الحاجات المهمة يعني أو الجميلة بأنه الناس متشوقة منتظرة على أنه ملت من القعات في البيوت وزيجت بعد كأس العالم وما جاء حسب توقعات ناس كثيرة.
2: والحياة طبعا زي ما عارف أستاذ حيسم، كل واحد يعني بيتوقع بكرة أنه يبقى أفضل، يبقى أحسن، يكسر الروتين. عشان كده الحياة يعني الناس بتلاقيها بتتفعل وبتحب أنه تسمع كل جديد كل صباح. يعني ما ينفع نحن نسمع الأخبار بتاع مبارح ويتكرر معنا بكرة وبعده، لكن يعني طول حياتنا وإحنا مستنين نسمع بكرة خبر جديد، نسمع تغير جديد، أمل جديد، تغيير جديد في حياتنا، فده مهم جدا لحياتنا.
1: يعني حتى على الصعيد السياسي أخبار متنوعة، والاقتصاد أخبار متنوعة، وما زالت درجة الحرارة مرتفعة جدا جدا، وكثير من الناس والأطباء بيحذروا إنه الناس خلوا بالكم وإنت طالع وإنت مارق، وأهم شيء إنك تكون شارب موية كويس يعني سوائل وحاجات زي دي،
2: أيوة عشان تحافظ على درجة حرارة جسمك
1: حتى يعني بيتكلموا في الملابس، يعني إذا توفرت إنك أنت ما تكون لابس الألوان الغامقة
2: اللي بيمتص الحرارة، لازم تلبس حاجات بيضة ولا بيعكس الحرارة برا وبيخليك أنت يعني مرتاح شوية.
1: ده أكيد. وهم حاجة دائما يا أندرو إن إحنا بنحاول ننبه بعضنا البعض في كل صباح وإنت طالع، حاول إنه تكون يعني حامل الأوراق الثبوتية بتاعتك وبتحترم القانون وبتمشي حسب ما هو موضوع. وهم شيء إنه كمان تذكر يعني وتكون عندك انضباط والتزام يعني تجاه كل المسؤوليات اللي عليك حتى في شغلك.
2: بالضبط كده. يعني إحنا حياتنا دائما محتاجين إحنا يعني نلتزم، والالتزام ده مهم في حياتنا. يعني كل ما أنت طالع لازم تأخذ بالك، لازم يعني تخلي بالك من حاجات كثيرة في حياتك لأنه ده بيساعدك. يعني والوضع طبعا في مصر اليومين ديل يعني صعب شوية، زي ما أنت قلت إحنا قاعدين نحذر الناس، لازم تمشي وأنت مكتمل كل الوصايق بتاعك حفاظا على يعني سلامتك، دخولك وخروجك لازم يبقى بطريقة صحيحة عشان ما تتعرض لأي مضايقات أو مساءلات، فده بكون يعني.
1: ونصلي كمان من أجل الأوضاع في جبال النوبة، نصلي من أجل المنطقة بصورة عامة إنه ربنا يغير الأحوال، يعني حتى في الداخل أو حتى في المركز الخرطوم وبعض الولايات المختلفة إنه الأمور تتغير، رغم إنه في مبادرات كثيرة فشلت وفي خطوات كثيرة بعد ما تم إجراء، لكن يعني ما كانت فيها التوفيق على إنه الناس تصلح والناس تتفق معا.
2: يعني نشكر الناس اللي هم يعني قدموا مبادرات وبدوا في طريقة بتاعت الصلح، إنه يكون في سلام بين الناس، بالذات منطقتنا الحبيبة جبال النوبة، يعني منطقة فيها تحديات كبيرة جدا، فده فعلا محتاج لصوم وصلاة، ومحتاج برضو لركب ساجدة، ومحتاج أيضا إنه نحن كأبناء المنطقة نتكاتف، يعني يكون في وحدة بيناتنا، وده اللي بيساعدنا إنه نحن يعني يكون في سلام، في استقرار، في نماء. يعني ما نقول إنه ما في تحديات بيدخل في الوسط، لكن بصوت الحكمة إحنا محتاجين يعني نعقل صوت الحكمة عشان إحنا نقدر يعني نعيش في سلام، في وئام، في استقرار. رغم إن السودان كله ما مستقر الآن، لكن لو كل منطقة أو كل شعب موجود في مكان بدأ يصلح البلد هيصلح. يعني البداية بيبدأ من المجتمع اللي عايشه والمنطقة الصغيرة اللي أنت موجود فيه، تحاول تصلح المكان ده وبطريقة أو بأخرى المجتمع كله بيتصلح والبلد كله بيتصلح
1: يا رب. إن شاء الله كده الأمور تتحسن وتبقى أجمل. إذن في هذا الصباح دعوة لكم تنضموا لنا وتشاركونا الموضوع، تشاركونا الحلقة الصباحية، وبالذات في حملتنا الحملة اللي بتتكلم عن كيف نعيش. ولكن خلونا نطرح سؤال حلقتنا، كيف نعيش المسؤولية قبل المطالبة بالحقوق؟ إحنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا من خلال الحلقة، إنه المجتمع بيتغير لما كل زول يبدأ بنفسه. ما في مجتمع بيتغير يعني بالمجموعة أو بالجماعة، لكن بتتغير لما كل زول، لأنه هو الأساس، هو البداية، هي المفترض النقطة بتاعت التحرك على إنه المجتمع يتغير. إحنا دارين نشوف إنه هل بنقدر نزرع روح المسؤولية داخل الأسرة والمجتمع ولا لا؟ هل بنقدر نزرع روح المسؤولية داخل الأسرة والمجتمع؟ والأهم في الموضوع ونقطة مهمة في الحلقة بتاعتنا، إنه رغم حلقة يعني رجالية ويعني دعوة للستات، دعوة للأخوات، دعوة للأمهات على إنه يعني يتكلموا يشاركونا، لكن يعني حتى وانتم بتنتقدوا الرجل أو حتى بتتكلموا في آدم يعني لابد يكون في كلام بيبني، كلام بيساعد في إنه هو يمضي قدم يعني في مسؤولية، حتى في عودة تغيير فكرته واستراتيجيته في بيته. لأنه الحلقة دي يعني بتتكلم بصورة يعني مهمة جدا، حاجة عامة، لكن يعني كآدم دي الحلقة المهمة، على إنه الرجل الحقيقي يبني ما يهدم. الرجل الحقيقي قالوا بيبني وما بيهدم. يعني احنا هنتكلم في الإطار ده، هنتكلم في الحلقة دي، وكثير من الآيات بتتكلم وكثير من النقاط المهمة جدا والرسائل المهمة جدا، ودي نقطة في غاية الأهمية. عشان كده تعالوا كده معانا من الصباح وتكونوا معانا وتشاركونا نقاط الحلقة. انت قبل ما تطالب بحقوقك هل قمت بمسؤوليتك؟ ده سؤال في غاية الأهمية جدا جدا. أنت قبل ما تطالب بحقك أو بحقوقك هل قمت بمسؤوليتك؟ قبل ما تقول الحكومة مقصرة، قبل ما تقول الدولة مقصرة، المجتمع مقصر، الناس ما بتساعد، الأسئلة دي كثير مرات بنقول يعني بنلوم، بنرمي اللوم على إنه الحكومة مقصرة، الناس مقصرين، المجتمع مقصر، الزول الفلاني ما وقف معاي. مرات كثيرة لما تحصل مشكلة تكون في حتة بنقول الكلام ده، منلوم الأسرة ما قدرتني أو ما قدروني. عشان كده عايزين نسأل أسئلة مهمة جدا. أسأل نفسك أول، هل نسأل نفوسنا أول، أنا عملت العلي؟ هل أنت عملت عليك؟ هل أنت عملت عليك؟ والمطلوب منك قبل ما تطالب بحقوقك، هل أنت قاعد تشارك المجتمع؟ قاعد تشارك في الدولة بواجباتك؟ قاعد تلتزم بالقانون؟ قاعد تحترم القانون؟ هل قاعد تسند؟ هل قاعد تقيف مع الأسرة؟ هل قاعد؟ لأنه مرات نحن بنكون أسرع ناس في المطالبة بالحقوق، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وفي ناس بتكون بتلوم بعضها في إنه ما قامين بأداء الواجب. داير احترام احترم، داير أمان كون أمين، داير أولادك يكونوا مسؤولين كون قدوة، ودي ما في مفر منها. داير مجتمع نظيف ما ترمي الوساخة في الشارع وتقول البلد وسخانة. داير الناس تساعد بعض، انت أبدأ بالمساعدة. المسؤولية ما كلمة كبيرة، المسؤولية ما كلمة كبيرة، المسؤولية إنك تعمل الصح حتى لما ما في زول شايفك. انت بتتكلم عن النظافة، أبقى نظيف. بنتكلم عن الالتزام، أبقى ملتزم. بتتكلم عن الاحترام، أبقى زول محترم. دار الناس يحترموك، احترمهم. دار الناس توفي بالوعود، أوفي بالوعد بتاعك. المسؤولية إنك تعمل الصح حتى لو ما في زول شايفك، حتى لو ما في زول شايفك. والرجولة ما معناها صوت عالي، ما في رجولة صوت عالي، الرجولة مواقف. وقالوا وكثير قلناها ونطقوها كثير، قالوا الراجل بيمسكوه من كلمته، بيمسكوه من لسانه. الرجولة ما معناها صوت عالي ولا سيطرة، ولا إنك تكون دايما صاحب القرار. دي ما هي الرجولة. الرجولة الحقيقية إنك تكون زول، إنك تكون زول الناس تقدر تعتمد عليك. تكون زول الناس كلها وتقدر تعتمد عليك. أبوك يعتمد عليك، أمك تعتمد عليك، زوجتك تعتمد عليك، أولادك يتعلموا منك، وصاحبك يلقى ظهر وقت الشدة. وعشان كده رسالتنا الليلة: الرجل الحقيقي يبني ما بيهدم. والكتاب المقدس واضح قال: يطلب كل واحد منفعة، منفعة غيره لا منفعة نفسه. يعني الحياة ما كلها أنا، وده حقي، دي مصلحتي، دي احتياجاتي، في مساحة اسمها الآخر، في مساحة اسمها الآخر. عشان كده كيف نعيش المسؤولية قبل المطالبة بالحقوق؟ أستاذ أندرو، حلقة مسؤولية، حلقة كلامة واضح، وإحنا عندنا فكرة وعندنا رسالة واضحة، وربنا أكيد خلق الرجل آدم يعني بكر الخليق، ودي حاجة مهمة جدا جدا، وخطاه في مسؤولية، وخطاه في حتة صعبة جدا وحمل فيها الكثير جدا جدا فيها. وإحنا جايين نتكلم في النقطة دي، جايين نبتدي الحلقة، وأكيد دي واحدة من الحاجات المهمة.
2: طيب شكرا يا حسام لتناولك الموضوع المهم في المجتمع بتاعنا، وذكرت حاجة مهم جدا، أنه آدم هو بكر الخليقة. فالله لما خلق آدم وخطف في جنة أدن أداه شنو؟ مسؤولية أنه يحرس الجنة ويعمله، يعني نعم. من ما هو خطاه أداه على طول شنو؟ مسؤولية.
1: نعم.
2: فالمسؤولية زي ما أنت ذكرت حسي هو ما حاجة كبيرة، لكن هي شنو؟ التزام، يعني حاجة بسيطة. نحن لو التزمنا نحن بنقدر نوصل للحتة شنو المفروض نحن نوصل له. والمسؤولية هي أنه نحن نتحمل ال- ال- ال- القرارات أو الاختيارات بتاعنا، بعد كده النتائج بتاعه نحن شنو يعني نكون مسؤولين منه. مثلا يعني لو ذكرت حسي أنه يعني زي بقول المجتمع فاسد والحكومة مش عارف ايه وكده، ففي قصة بيقول أنه يعني الصديق برضو بيشتكي نفس الشكوى، فصديقه قال له: يا أخي أنت ممكن أجيب في المراية كده وشوف الشخص اللي في المراية ده هو المحتاج يتغير. يعني لو أنت ما هتقدر تغير كل العالم، لكن لو غيرت الشخص اللي أنت شايف في المراية ده، إنك شنو بطريقة أو بأخرى إنه بيحصل طبعا في تغيير. ليه؟ لأنه أنت بتتحمل مسؤولية نفسك، تتحمل مسؤولية نتائجك أو قراراتك اللي أنت بتتخذه. أنت لازم تكون مسؤول منه. لما تكون مسؤول من قراراتك تبدأ بنفسك، بطريقة أو بأخرى المجتمع بيتغير والأسرة بيتغير وكذا.
1: فإحنا إحنا إحنا مشكلتنا سريعين في اللوم، لكن لو نظرنا لنفسنا، لو رجعنا لنفسنا، بنلقى حاجات كثيرة جدا جدا في في في الطرف الآخر قبل ما نطلبها. وده اللي إحنا بنتمنى إنه نعالج ونقف قدامه، زي ما إحنا بنتكلم دارين نكون قدوة، دارين نكون يعني بيسمى رجولة، لكن ما فهم، ما خشب، ما صوت عالي، ما قرارات، لكن مواقف حقيقية بتبدأ بالثبات، بتبدأ من الموقف، بتبدأ من الكلمة اللي قاعد تطلع من خشمك.
2: طبعا يا حسام، الإنسان في طبيعته دايما بخد نفسه في حتة الصح والناس غلط. يعني حتى لو حصل أي تحدي بالنسبة له، بيحس إنه الناس ظلموه، الناس ما وقفوا معه، الناس يعني بيحاول يلوم الناس، يلوم الناس، يلوم الناس. ليه؟ لأنه اللوم بالنسبة لنا سهل.
1: بالزبط.
2: يعني سهل إنك تلوم شخص بدل ما ترجع لنفسك وتواجه نفسك وتعالج الأخطاء الموجودة في نفسك. لكن رمي اللوم شنو؟ هو سهل. قد يكون في جزء من الكلام اللي أنت بتقول إنه أنت ظلموك أو أنت
1: قصروا في حقك،
2: أخذوا من حقك، لكن يعني بمعنى أو بآخر أنت محتاج إنك ترجع لنفسك وتعالج. في مثل شهير جدا بيقول: كونك أنت بتشاور لزول بأصبعك يدك واحد كده، في 4 أصابع راجع لك. يعني أنت محتاج يعني بدل ما أنت أصبع واحد للناس، معناته 4 أصابع عندك، 4 تحديات جواك أو 4 مشكلة جواك أنت محتاج تعالجه، بدل ما شنو تشاور لمشكلة الشخص الواحد وترمي اللوم.
1: بالضبط.
2: فالإنسان محتاج أنه هو يعني يكون مسؤول، يرجع لنفسه أو يعالج الضعف والتحديات اللي في نفسه، بعد كده شنو يواجه الناس الثانية. واللوم طبعا حاجة يعني سهل.
1: الحتة دي كمان ظهرت يا أستاذ أندرو وفي الخليقة نفسها، يعني في المسؤولية اللي كلفت لآدم، وبعد كده ربنا خطاه في امتحان، والامتحان ده يعني كشف لنا انه الانسان ده هو مع الله هناك في جنة عدن وفي الحاجة دي دار يلوم رغم التقصير. المرة اللي انت جبتها لي
2: حبيل وخاين لما سألوه قال
1: أنا ايوة حارس انا لأخي
2: انا ما حارس لأخي يعني رب اللوم شنو لحتة تاني فده مهم جدا يعني عشان انت بدل ما تلوم شخص تاني الكتاب بيقول انت شيل الخشب اللي في عينك اول بعد كده عشان تقدر تشوف القش اللي فين اخوك تقدر شنو يعني تطلع له
1: حتى يا أندرو يعني إحنا ما نجي نتكلم في الحتة داخل حتى الأسرة اليوم وما أكثر المشاكل يمكن تكون هي بتعج في الأسر ويعني مش الزوج والزوجة يعني حتى الأخوان فيما بينهم
2: بالضبط كده
1: وغير الزوجة والزوج يعني حتى في التقصير كل الطرف كل الاثنين يعني كل الاثنين لكن مرات كثيرة الحمل بيقع على الرجل لأنه يعني الحتة ممكن تكون ما هي الأدوار المقسمة الصحيحة على إنه أنت لك دور وأنا لي دور يعني حتى في أبسط الحاجات ما هو بس الرجل اللي بيعطي يعني هل كمان أنت بتبادري بالحاجة دي أنت برضو نفس الحاجة إنه هو بيجيب هل أنت بتدي هل أنت قاعد تعطي يعني ما العطاء بتاع يعني الشغل العام الحاجة في البيت لكن في هدايا صغيرة في حاجات صغيرة هل أنت من الناس اللي بتعطي أم لا لكن لما نيجي نتكلم حتى في داخل الأسرة الأخوان في البيت كل زول بيلوم الثاني زي ما حصل لمرثا ومريم يعني على فكرة وإحنا دارنا سلسلة الفكرة دي حنلقى الكتاب المقدس
2: مليان
1: بيسوقنا بيخطنا في إنه الكلمة المقدسة هي سبقت كل حاجة قبل ما أنتوا تعملوا الحاجة ففي يعني حاجات كثيرة يعني بنتوضع فيها في إنه يعني الكتاب سبق واتكلم في الحتة دي يعني اللوم بتاع الأخوات في البيت مرثا ومريم
2: هو ده طبعا يعني غريزة الإنسان من القلق يعني إنسان في طبعه لوام يعني ما بيقدر يعالج المشكلة جواه وبيحاول شنو يرمي اللوم للآخر زي ما سبقنا من الأول وقلنا آدم وحواء ومارسا ومرات بيكون فعلا رمى اللوم عشان هو ما قادر يعمل حاجة وما قادر يجيب جديد
1: نعم
2: يعني بيكون في تحدي إنه هو يتغير هو لكن لا لازم يرمي اللوم عشان يحرب
1: من
2: تغيير نفسه ومن المسؤولية
1: نعم
2: فالإنسان يعني محتاج هو يواجه نفسه في الأول وبعد كده شنو يلوم الآخرين أو يتكلم مع الآخرين فمرات يعني في مثل بيقول إنه نحن كل الصياح الموجود في العالم أو كل المشاكل الموجودة في العالم حسي ليه؟ لأنه الإنسان ما قادر يكفل نفسه جوا يواجه نفسه يطلع تحدياته مع نفسه عشان هو يرتاح لكن بيكون مشهون طول الوقت أول ما يطلع برا يلوم الناس وبعد كده يكون يعني بيرمي اللوم على الناس في تقصير من تجاهه وحاجات زي كده فلكن مواجهة النفس مهم جدا بيساعد الإنسان أنه هو يتغير ويكون مسؤول يعني هو لو فشل في حياته يعني هو مسؤول من القرار اللي هو اللي اتخذه لو نجح هو مسؤول أنه هو يفرح ويحتفل ويشارك الناس فالمسؤولية يعني حاجة مهمة جدا بيخلي الإنسان يفحص نفسه ويعرف نفسه ويرتب نفسه وكيف يكمل في الحياة
1: هل بتخلينا كمان نكشف حقيقة شخصيتنا قدرتنا على المسؤولية
2: أكيد
1: ولا لا
2: أكيد يعني الشخص المسؤول يعني في الحياة يقول لك يخليك رجل مسؤول يعني أكيد في فرق بين الشخص المسؤول والشخص الغير المسؤول لأنه الشخص المسؤول هو عارف مفروض يعمل شنو وبيعمل في الوقت المفروض شنو مناسب يعمل فيه والشخص الغير مسؤول هو عارف مفروض يعمل شنو لكن ما بيعمل الحاجة ده وبيرمي اللوم شنو للآخرين ولا الله ولا الحكومة ولا كله
1: لو جينا لحتى يعني مرات كثير احنا بنتكلم على انه نشبه دول بدولنا ونتكلم في الحته دي فلما نجي نتكلم عن الدوله يعني مثلا الدوله دي نظيفه وجميله وما فيها ولا وساخه في الشارع ولا الحاجه دي هل ده بيقول على انه الانسان ده طالع من جوه البيت من خشم بيته نظيف من داخل اوضته نظيف من داخل سريره مرتب منظم
2: هو طبعا السؤال ده فيه شقين يعني ممكن نقول في مجتمعات يعني اتعلمت انه من البيت تنظم وترتب ويعني تكون منظمة في حياتها ومسؤولة في حياتها والبعض في قوانين في الدول وفي نظم وفي لوائح بيتخطى. فالإنسان الموجود في هذا الكيان وفي هذا البلد محتاج يحافظ على هذا البلد وفقا لهذا النظام ووفقا لهذا اللوائح. فمن خلال اللوائح والنظم بتلقى البلد ممكن بيتقدم ويمشي لقدام وبيكون في حاجات متبعة. حتى لو أنت أخرقت هذا اللوائح أو القانون بيكون في شنو عقاب بالنسبة لك وبيكون في جزاء.
1: قبل ما يردعك القانون وقبل ما يعني يسيرك القانون، هل مطلوب في البداية أنك تكون مسؤول وتكون قدوة وتكون يعني صورة للآخرين، مثال آخرين يعتزوا به؟
2: هو ده من البدء الله خطى الإنسان أنه يكون كيان منظم ومحترم زي ما خلق الإنسان على شبهه على صورته. فالله إله منظم وإله يعني بيحب الترتيب، لأنه لما خلق العالم خلقه بالترتيب، يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث، وكان كل حاجة في وجه ربنا شنو حسن. فخلق الإنسان يعني يعيش بنفس الكيفية، كل حاجة يكون حسن، شكله فكره تصرفه يعني بيئة اللي هو عايش فيه لازم يكون منظم يكون مرتب، يعني مسؤولية زي ما قلنا في الأول أدى آدم الجنة وعشان يحفظه ويحرسه ويعمله. فالإنسان في دوره هو محتاج يكون مسؤول قبل القانون واللوائح.
1: يعني لما نتكلم أو لما نجي نقرأ سفر التكوين في بداية الخليقة، لما كان بيتكلم كان الأرض خاربة، ما بمعنى أنه يعني ما كانت مرتبة عند الله، لكن هي يعني كان كل شيء يمكن يكون في مكان. لكن عشان يوري آدم، عشان يوري الإنسان، لما أنت تجي تعرف التسلسل ده أنه يعني كل شيء أده توقيته، يعني نظم كل أمر وخلى كل شيء بتوقيته، 200 تنوم 200 تصحى، 200 بيكون في خريف، 200 بيكون في ربيع، 200 بيكون في ثمار، 200 بتكون يعني
2: جفاف،
1: فكل شيء كان موضوع. فدايرك يقول لي آدم يعني زي ما سلمتك لها جميلة،
2: أيوة،
1: زي ما سلمتك لها مرتبة،
2: أيوة،
1: يعني كمل. يعني كمل فيها
2: ايوه،
1: اجتهد انت بنفسك. يعني انا ما حديك كل حاجه، زي ما اداك مطلق الحريه بانك انت الليله بتعمل كل
2: تبدع.
1: حاجه تبدع، اداك الفرصه، وثق فيك انت كانسان، ربنا بيثق فينا جدا
2: اكيد،
1: اداك الدور على انه يا انسان بعد كده ابدع اخلق انت. لكن فشل آدم
2: وبعد كده نحن برضو فشلنا، لكن طبعا قاعدين نسعى إنه نحن يعني نكون ناس مسؤولة ونقدر ندير حياتنا بطريقة كويس، لأن المسؤولية فعلا مهمة. لو ما في مسؤولية في حياة الشخص بكون حياته فوضوي، حياته عشوائي، وبيأثر على نفسه ولا الآخرين، ما هو لوحده، لكن التأثير بيمتد. يعني هو بكون عشوائي، أي مجتمع بيمشي فيه وأي مكان بيمشي فيه يعني بيظهر إنه هو شكل ما منظم وما مرتب، ويكون فيه حياة العشوائية، وبعدين ده بيفسد المجتمع اللي هو موجود فيه على مزوليته.
1: هل إحنا أسرع في أنه نطالب بالحقوق وإحنا ما قدر المسؤولية؟ المستمعين الكرام، هل أنت من الناس اللي بتطالب بالحقوق قبل ما أنك أنت تكون يعني قدوة، أنك تكون شخص قادر أو كف للمسؤولية بتاعتك ولا لا؟ الناس مقصرة، بتلوم الحكومة مقصرة، مجتمع مقصر، الناس ما بتساعدك. هل بتقوم بدورك في دولتك؟ هل بتقوم بدورك في الاحترام لقانون المتبع والموضوع والمنظومة في هذه الدولة ولا لا؟ مرات كثيرة بنشوف على إنه إحنا ما قاعدين نحترم الحقيقة دي، وإحنا ما قاعدين نساعد، ما قاعدين نقيف مع الناس، وبنطالب على إنه الناس يقيفوا معنا، بنلوم، بنقول الزول الفلاني ما وقف معي، الزولة الفلانية ما وقفت معايا، الأسرة ما قدرتني. هل فعلا الأسرة ما قدرتك؟ عشان كده عايزين نسأل نفسنا، أنا عملت العلي؟ هل أنت عملت الشيء عليك ولا لا؟ ممكن تكون عملته أكتر، ممكن تكون أبدعته أكتر، لكن ده ما حيضيع مهما كان. لو أنت زرعت الجميل وين ما زرعته بيجي وقت أنت بتزرع هذا الجميل،
2: أيوة، تحصد النتيجة
1: تحصد النتيجة. والكتاب المقدس نرجع تاني للدليل بتاعنا بيقول كل ما يزرعه الإنسان
2: يحصده،
1: يهو أيضا يحصد. يعني أنت حتزرع، ربنا ما بيظلمك
2: بالضبط كده،
1: هل أنت حتزرعه حتحصده. فمستحيل أنك أنت تكون ما قمت بالواجب وأنت بتطالب بالواجب عشان يردوا لك. الموضوع ما أنه يردوا لك الجميل وكده، لكن هل أنا عملت العلي؟ كأم هل أنت عملت عليك؟ كأب أنت عملت عليك؟ كرجل شرطة ورجل قانون وعارف القانون، هل أنت بتقوم بالشيء الصحيح؟ لو أنت أستاذ بتسمعنا، قمت بالعليك وبالطالب بالحقوق ولا لا؟ شنون أنت مقصر فيه ودائر الناس يدوك له؟ عشان كده المستمعين الكرام يعني دائر يحترموك لابد تكون محترم، دائر الناس يحترمك أبقى محترم، فما ممكن أنت ما محترم دائر الناس يحترموك. وكمان في حاجات كثيرة، دائر أولادك يكونوا مسؤولين، كن قدوة. دي نقطة حساسة جدا جدا يا أستاذ أندرو، لو في أب بيسمعنا، لو في أخ بيسمعنا، يعني المسؤولية ما بتجي بالعافية، أو أنت دائر أولادك يبقوا زيك ما حتجي بالعافية. فأنت شوف اللي أنت قاعد تعمله قدام أولادك، شوف اللي أنت قاعد تعمله قدام بناتك، الأسلوب بتاعك وطريقتك والمفاهيم اللي أنت بتعمل بيها. إذا أنت كنت أم يعني وما قام بكل شيء عليك، ودار يعني الأولاد يكون عكس، هو بينشوا من وين ولا بيشربوا من وين ولا فالموضوع ده ما صعب.
2: وطبعا موضوع حسن بتاع الوالدين ده مهم جدا، بتاع الأبوين، الأب والأم. يعني احنا بنتكلم عن القيادة برا وبنتكلم عن القدوة الحسنة وكذا، لكن احنا كأولياء أمور يعني بيكون في تقصير كبير جدا في البيت. فالأب والأم هم كتاب مقروء للأبناء، يعني كتاب مقروء وواضح. الأبناء ممكن هم ما تعلمهم درس، ما تديهم محاضرة، لكن حياتك بيعكس شنو؟ صورتك أو صورة الله في البيت. يعني الله وكلك على العيال دي عشان أنت تعلمهم وينشئوا في المستقبل يكونوا شنو؟ ناس قدوة، زي ما أنت بتحب أنه يكونوا في قيادة رشيدة. لازم تعلم عيالك أو تعكس لهم الصورة صحيحة عشان هم بكرة شنو؟ يكونوا هم قادة في المستقبل. لكن لو أنت ما بتعمل الحاجة صح، فلا يجوز ولا يمكن أن الأبناء هم يخطدوا بك أو يعملوا الحاجة المفروض شنو أنت يعني تعملوا. فالعيال بيراقبوا شنو؟ تصرفات والسلوكيات بتاع الوالدين. الأب بيتعامل مع الأم بيته طريقة، الأم بتتعامل مع الأب بيته طريقة، ده كفيل إنه تدي ويا محاضرة. يعني لو أنت بتتعامل مع أبنائك أو مع زوجتك بطريقة يعني ما جميلة، أوتوماتيكت اتأكد إنه العيال خلاص أخذوا الحتة ده وتعشش في أسهانهم لقدام. فأنت بتعامل زوجتك حلو، بمعنى هما بيعرف انه الاب محترم ومسؤول ولو يعني تقدير لينا. ما عندك وقت في البيت بالنسبه للابناء، يعني الاب هو محتاج يكون عنده وقت في البيت. الاب ممكن يكون الاب الحاضر الغايب، ممكن يكون موجود لكن بجسده لكن بذهنه وفكره هو شنو؟ هو شارد.
1: اذا النقطه المهمه واحنا يعني بنتكلم فيها كمان، بيقولوا أو مقولة الرجول الحقيقي إنك تكون زول الناس تقدر تعتمد عليك.
2: أيوة أيوة بالضبط كده. يعني الرجولة ما كونك أنت ذكر، لكن أنت بتتحمل المسؤولية.
1: نعم.
2: يعني بتعرف تتعامل، تدير علاقاتك مع الناس في أسرتك، في مجتمعك، في يعني تعرف تتعامل مع الناس، ده الرجولة. تعرف تنصف الحق، تعرف تقول كلمة حق، تعرف يعني تتعاون مع الناس، تعرف تواصل جيد مع الناس، وتعرف تسدد الاحتياج وتقوم بدورك كرجل. يعني بدورك المطالك من الله كرجل تقوم به بالوجه الأكمل. يعني تعرف تعمل الصح وبتعمله في التوقيت الصحيح في الوقت الصحيح.
1: ما ما ما ما ما ما كلام إنه يعني أو الصورة اللي بتكون أو صعبة هذه الأيام أستاذ أندرو، تغيرت الأدوار أو حتى في الناس اللي بدأت تحاول على إنه دائرة يعني تأخذ كل ما للأنثى، يعني تقلب الخطة بتاعت ربنا، إنه كون إنه خلقك رجل ما في داعي إنك تدار تقلب جانب آخر على إنك تتشبه بالمرأة. يعني دي واحد من الحاجات السيئة اللي قاعد تسيء الله في إنه كون هو خالق الرجل بصفته بمسؤولياته بدوره.
2: وطبعا ده الانحرافات الأخلاقية اللي بقى موجودة في الوقت الحالي. يعني نحن نقول مثلا نحن في آخر الأيام هو في الأزمنة، لأنه بقى يصحر حاجات يعني غريبة وعجيبة. يعني التحول ده يعني في بلدان بيسمح به، حتى يعني مش الشخص نفسه بس هو بيطالب. لكن في دول بتجيف مع هذا الانحراف الإخلاقي, وده طبعا حاجة غير كتابي ومرفوض عند ربنا وعند المجتمعات السوية. لا يجوز إنه الإنسان يتحول من شخص إلى شخص آخر, يعني أو يغير الصورة لله شنو خلق بوله أداوله, لأن الله لما خلقك قال شاف كل حاجة ده حسن وجميل. يعني أنت كونه تجي تنفي كلام الله وتعكس كلام الله, أو
1: أنت ما أحكم منه,
2: أنت ما أحكم منه. أيوه هو شافك كده أنت جميل وحسن, أنت يعني درت تجمل أكتر توصل وين يا حسن.
1: يعني دي حاجة صعبة. أنا كنت بتكلم مع واحد من الشخصيات امبارح, بتكلم معي بيقول لي على فكرة هيثم إنه طول ما العالم هو بيتطور قاعد يفشل.
2: بالضبط كده. أيوه
1: كل ما إحنا ماشيين
2: لقدام بقى راجعين لورا,
1: ماشيين لورا. يعني الرجل بيتكلم بصورة بيقول شوف اللي بيحدث في العالم, رغم إنه ربنا أدى الإنسان كل الصلاحيات إنك أنت تدير هذا الكون, لكن ده بيدل على إنه فشلوا, إنه الإنسان كأنه داري يخش في شؤون الله. يعني أنا قلت له الإنسان بيحاول على إنه يتدخل في شؤون الله اللي يسموها الخط الأحمر. أنا بحس إنه ده خط أحمر.
2: يعني لو عينا كده للـ AI والحاجات اللي حاصل, يعني لو كتبت مثلا كده مصير الإنسان لمدة 50 سنة أو 20 سنة, مصير الإنسان شنو, فهو ممكن يرد لك ولقى الإنسان ده هم هيبيدوه. يعني ده الحاجات الإنسان اللي هم بيعملوه, يعني يتطوروا ويمشوا لقدام ويسحلوا لنفسهم الحياة, والإنسان فاكر أنه بيسحل لنفسه الحياة, لكن هو بيخد نفسه في حتة يعني ما حيقدر يطلع منه. يعني لما تسأل
1: الـ AI ذكاء الاصطناعي
2: بديك يعني الردود, بخليك أنت كبشر تخاف. يعني كبشر تخاف, أنت اللي عملته وأنت اللي عايزه يسحلك, لكن في الأول في الآخر بتحس أن أنت في خطر كإنسان. يعني حياتك محدد.
1: الدليل على ذلك قبل كم يوم أستاذ أندرو على أنه في خبر من الخبراء المسؤولين على موضوع الذكاء الاصطناعي بيقول على أنه خلوا بالكم أو خلونا نعمل مراقبة لصيقة جدا على أنه الأمور ما تنفلد من إيدينا.
2: وده المتوقع.
1: هم بيهددوا, يعني مش بيهددوا, يعني بينبهوا الناس على أنه خلونا نعمل ضبط على أنه الأمر ما ينفلد من إيدينا, لأنه كأنه خلاص يعني هو مشى لحتة قد لا يستطيع التحكم فيه.
2: أيوة مشى لحتة بعيد. يعني المعلومات, كم المعلومات الموجود فيه يعني خطيرة وبعيد المدى زي ما بيقولوا. لكن الناس بتقول خلينا نحن نستخدمه بطريقة صحيحة, بدل ما يجي بكرة بعد بكرة يكون يعني خطر بالنسبة لنا أو يكون ضد الفكرة الوضع من أجله. لكن كده الموضوع ماشي شنو في حتة خطرة وفي حتة شنو صعبة. فعلينا برضو كإنسان محتاج هو يتحمل مسؤولية القرار أو الحاجة اللي هو عمله, ده مهم جدا.
1: أندرو تعال ناخد نقطة تانية ونشوف المستمعين ونرجع للمتابعين نشوف رسائلهم. النقطة الأولى بتقول مسؤولية الرجل تجاه نفسه. ما ممكن تكون مسؤول عن الناس وإنت ما مسؤول, ما قادر تكون مسؤول عن نفسك. كلام ده كيف؟
2: هو فعلا يعني أنت زي ما قبل ذكرنا قبل ما نحن نبدأ يعني في أي خطوة أو في أي لوم أو في أي حاجة, الإنسان محتاج هو يكون مسؤول من نفسه, من تصرفاته, من قراراته, من علاقاته, من تحكمه في نفسه. ده مهم جدا. لو ما حصل للشخص, الشخص ما يقدر شنو يكون مسؤول من الآخرين. بمعنى الأب الغير سوي لما يتزوج بيطلع لنا أسرة ماله
1: ما سوية.
2: وما في حاجة اسمه زول سوي ذاته على الإطلاق. لكن بنقول يعني الزول القادر يتحكم أو يتسيطر في بعض الحاجات اللي ممكن يخليه هو صالح في المجتمع. يعني لازم الإنسان يكون هو جاهز كشخص كأب, بعد كده عشان يشوف الشخصية الصالحة عشان بعد كده يقدر يكمله. يعني نحن مثلا نقول نحن دايرين بيت ناس وانت مود ناس. يعني انت دير بيت ناس وانت مود ناس, انت لازم تبقى ود ناس عشان لما تجيب بيت الناس تطلع اولاد دي لاولاد ناس.
1: يعني دي معادلة.
2: ايوه
1: دي معادلة خطيرة هنا الصبح. ودي دي حقيقة. يعني
2: مهم جدا. يعني لازم انت تكون قادر على مسؤولية نفسك, تدير نفسك, علاقاتك, مجتمعك, يعني نفسك, تعمل كنترول لنفسك. بعد كده لما تكون اب بتقدر تطلع ناس شنو قدوة حسنة وناس يعني كويسين في الحياة.
1: يعني احنا بنزيد على الحاجة دي ضبط الغضب. يعني احنا محتاجين نكون ناس قادرين نضبط الغضب بتاعنا وعندنا التزام في الكلمة اللي بتطلع من خشومنا وعندنا قدرة على إدارة الوقت القروش بتاعتنا الجانب الإيماني الاعتراف بالخطأ تطوير النفس وما يعني دائما يعني إنه نلوم الآخرين زي ما إحنا تكلمنا النقطة دي. فهل بنقدر نعترف بالغلط نقول إحنا غلطانين؟ يعني ده واحدة من المسؤوليات الكبيرة. ليه إحنا كرجال بعض مرات أندرو يعني ما قدام المرأة أو ما قدام الأنثى لكن قدام نفسنا في الحتة بتاعتي إنه الاعتراف بالغلط إنه أنا غلطت. لكن ده لما يكون غلط وإنت بتتحمل مسؤوليته وإنت عارفه غلط. في غلط يعني إحنا بتتحمله لكن ما إنت السبب بيجي على إنك إنت بتتنازل من أجل إصلاح أو من أجل إنه الأمور تمشي. لكن الغلط اللي أنا مقتنع إنه أنا سبب فيه. ليه دايما بنحاول على إنه ندخل عنصر الحتة حساسة إنه أنا راجل؟
2: هو عشان التنشئة بتاعنا يا حيسم يعني لما نشأنا ونحن

0: عاجل في مجتمعك في في في مكان عملك في يعني انت زول عندك هيبه وزول محترم تغلط غلط زي ده عشان تيجي تقول ده بيقلل من شخصيتك وبيخليك وضعيتك تاني ما يكون. لازم انت تحاول تخبي تخبي وتستمر عشان تحافظ على صورتك. واحيانا بتروح ترمي اللوم لشخص معين بعد ما تنكشف مثلا يعني انت ما قدرت تعترف.
1: لكن في لكن في في في الفاصل كده في الامر انه شنو ما في اعتراف
0: ما في اعتراف. لما يحصل الحاجه تبقى واضحه بعد كده بتشير بالاصابع شنو للناس هم كانوا السبب هم كانوا. بدل ما انت تحاول تصلح نفسك وتعترف بالخطا وتعالج الموضوع لا لكن بترمي اللوم وبرضه ما بتجيب نتيجة. وكثرة اللوم للناس ما بيساعدك انت شنو انك انت تتغير لانه كأنك بتقول للناس شنو انتوا السبب وانتوا بتجيبوا الحل. لكن لو قلت انا السبب وانا غلطان يعني
1: نجيب الحل
0: يعني ده مبدأ كتابي يعني لو اعترفنا الله امين
1: امين وعادل.
0: ايوه هو امين وعادل بيغفر وبيدينا صفحة جديدة احنا نمشي قدام. فكل ما احنا نعترف بالخطأ بيساعدنا انه ناخذ خطوه لقدام. لكن لو ما اعترفنا بنكون قاعدين لسه في الخطا وخايفين انه ناخذ خطوه عشان الموضوع ما يصحر او ما يتكشف. فده مهم جدا
1: يعني يعني انت يعني ده قبل ده قبل الخاص الداخلي قبل النقطه انت بينك وبين زوجتك او بينك وبين الانثى او بينك وبين المراه ده شيء ثاني. لكن في الصوره العامه ادونا لها كده بيصمتها انت حتقلل من شخصيتك كرجل.
0: ايوه
1: يعني يعني تتحملها كده. وفي ناس يعني خلاص لبست في راسهم كده انه دي ما في منها اي مفر حتى لو حامود.
0: ايوه
1: وفي ناس بتموت بالسر ده. في ناس بتموت بحته انه هم ما قادرين يعترفوا الاعتراف الكامل انه يا اخي انا
0: حصل معي كده او اخطأت في كده
1: بالضبط
0: ما اصبت في كده.
1: في ناس بتوصل لدرجه انها تنتحر. في ناس لدرجه انها تقتل.
0: ايوه
1: وتموت على انه تقلل مقامها من الناس في الناس. وده قاعد يحصل وده عامل مشكلة كبيرة على فكرة في منابر الشخصيات بتاعتنا. نحن كرجل دارين نثبت ومهما كان الموضوع غير على إنه يا أندرو إنه قالوا لنا المرة دي مستحيل إنك تضعف قدامها. هي مرة في النهاية أنت كرجل يعني ما عندك أي مفر ما تضعف قدامها. حتى وإنت وإنت صغير بيشكلوك بيشكلوك على إنك أنت يا أخي انت ما راجل. الحته بتاعت المشاعر والاحاسيس كيف تبكي قدام مرتك يعني حتى في امك اللي ولدتك مرات كثيره دمعة واحده ما بتنزلها عشان انت راجل.
0: هو طبعا
1: اتجردت مره واحده
0: يلا ده مفاهيم احنا يعني محتاجين نشتغل عليه نشتغل عليه في التنشئه بتاعنا. يعني الناس الجيل الحاضر والماشي لقدام لازم يشتغل على الحته ده. ليه؟ لانه في ثقافات وفي عادات وفي حاجات اتقرصت في الناس زمان. فلكن ما مرور الوقت وما تغير الأجيال وتغير حتى الناس يعني تعلمت وفهمت يعني لكل زول دور بقنبو. لكن ده ما بيخصي الجانب الإنساني. يعني الإنسان كإنسان بغض النظر هي ست ولا راجل أنت برضو جواك يعني حياة إنسانية. لو شفت حاجة محزن أنت بتتأسف لو اتألمت بتبكي لو فرحت يعني بتنبسط يعني انت برضو انسان. لكن التنشئه او الحاجات اللي اتقرزت فينا ده اللي احنا محتاجين في المستقبل نشتغل عليه عشان نكون برضو يعني بنعلم العيال التعليم الصحيح عشان هم لما يبقوا قاده في المستقبل يعرفوا يوصلوا الرسائل بطريقه صحيحه.
1: يعني اذا خلي بالك يعني وانت بتقيف امام يعني مواجهه بينك وبين نفسك لكن بترجع
0: بتذاكر لورا
1: الذاكره لورا بيرجع الصوت لورا انك انت راجل
0: انت راجل
1: تتحمل المسؤوليه. غلط ما غلط ما في اعتراف قدام. ففي يعني في معالجات ما كل الناس اتشكلت ما كل الناس لكن في ناس تتربى على الحتة الحتة الحساسة اللي احنا نسيناها الجانب الروحي اللي قال فيه الكتاب المقدس فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. هتعترف ولا ما هتعترف هتقول أنا غلطان ولا ما غلطان انت هتقدم حساب. يعني انت هتقف قدام ربنا بكل اللي انت نكرته ما عملته ده او ما اعترفت به هتقدم عنه حساب. النقطة دي مفترض احنا نصحى ونفوق منها على انه احنا هنقدم حساب عسير جدا قدام ربنا وحنتحاسب وفي نتائج واحنا على الارض احنا قاعدين نتحاسب بها. في ناس كتيرين يعني بنتائج افعاله السابقه.

0: ياتم عدم الاعتراف مرات
1: بيترتب حاجات تانية في مستقبله. وده مهم طبعا. يعني مرات إن عندنا ما فهمت انه انا اعترفت في السر انه الله خلص معه وخلص الموضوع, لكن في مرات اخطاء او اسام بيحدث مع الشخص بيكون الاثر بتاعه زي ما قلنا حسي واضح. محتاج انت تعترف به عشان التأثير بتاعه يكون في المجتمع شنو اقل او واضح لدى المجتمع. انا اخطأت في 1 2 3 وده النتيجة بتاع الخطأ اللي انا اخطأت به, وانا من هنا مصر اكمل شنو بحياة جديدة وخطوة جديدة. لكن انت كل ما يعني ما تعترف بيكون في نتائج مترتبة عليك في حياتك المستقبلية. ممكن تكون قاعد وحاس انه ما في زول فاهم حاجة, لكن اغلبية الناس هم عارفين وانت ما عارف. يعني انت بتبقى اضحوكة عند الناس وانت ما فاهم انه الناس عارفة الحاجات ده. لكن مسؤوليتك انت كرجل, فعلا انت كرجل, الرجل عنده دور مهم جدا يعني يتحمل الحاجات الصعبة, التحديات الصعبة, لكن ما بيلقي جانبه الإنساني. لكن اعترافه ده بيسمه تحمل مسؤوليته عشان يساعده هو بشنو خطوة لقدام ويكون قدوة كمان للناس.
0: إذا في جملة قوية بتقول الرجل المسؤول ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه.
1: أيوة.
0: الرجل المسؤول ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه, بيفتش طريقة يصلح بها غلطه.
1: بالضبط كده.
0: مقولة
1: يعني انت كراجل ما في حاجة بخليك انك انت يعني ترتكب حاجة معين وتدارى ورا حاجة معين وبعد كده انت عايز شنو الناس التانية هي تشيل مسؤولية او نتيجة افعالك. انت الراجل, انت اللي بتواجه, انت اللي قائد, انت اللي مفروض تكون شنو في المواجهة. فلما انت تواجه انت بتساعد نفسك في الاول وبعد كده بتساعد الاخرين ان هم شنو يتقدموا معك لقدام.
0: يعني ما في مفر لانك انت ربيتي.
1: لا,
0: او يقول لك دي تربيتها.
1: لا
0: يعني اقول لك يا اخي تربيه امهات دي, اقول لك يا اخي ده يعني ما دي ما تربيتك انت اللي عملتي فيه كده. يعني ده ما رغم انه الموضوع ممكن يكون مرات كونسة,
1: ايوه,
0: لكن ده جانب يعني من الجانب انه بتعلق الشماعه على
1: هو. طبعا يا حسام حته بتاعت اللوم زي بقول لك مثلا انت لو لو لو نشات في اسره يعتبر هي فقيره مثلا, يعني اسره فقيره وانت كبرت, ده ما ذنبك انت وجدت في هذا الاسره, لكن ذنبك انك انت تكمل فقير لحد اخر حياتك. يعني مثلا لو قال لك ده تربيه مره, ده امه ربته, ده ابوه ربته, ما خلاص انت تربيت ونشات على هذا التنشئه وانت كبرت, لكن القرار والمسؤولية عندك. هل أنت هتكمل بنفس التربية اللي هم بيطلقوا عليك إنه تربية أم أو تربية يعني ما كويسة, ولا أنت مسؤول إنه تغير حياتك اللي هي اللي أفضل؟ فده المسؤولية هنا. يعني زي ما ذكرت قبل, المسؤولية هو إنه الشخص يعرف ما يفعله ويفعله. ده المسؤولية. يعني أنت نشأت في حتة بيئة ما كويس, كبرت, مسؤوليتك إنك أنت تكمل شنو في بيئة شنو أحسن, في وضع أحسن, لأنه ما مسؤوليتك أنت كنت شنو تربيت أو ما اخترت أنت تكون موجود في هذا البيئة, لكن اتوجدت فيه, مسؤوليتك أنك تغير هذا البيئة.
0: إذن المستمعين الكرام, ما زلنا معاكم في هذا الصباح الجميل وفي حلقة كيف نعيش المسؤولية قبل ما نطالب بالحقوق, ودي حاجة مهمة جدا. كيف نعيش المسؤولية قبل ما المطالبة بالحقوق, وبدينا نقطة وبدينا نقاط كثيرة جدا جدا في الحلقة بتاعتنا مسؤولية الرجل تجاه نفسه. عايزين كده بالنقطة دي نقول بعض النقاط المهمة. ما توعد بحاجة ما بتقدر تعملها, ما توعد بحاجة ما بتقدر تعملها. ما تتخذ قرارات وانت غضبان. انت كرجل, انت كشاب, او انت كابن آدم, ما تتخذ اي قرار وانت غضبان, لأنه القرار ده بيدفعك ثمن غالي. ما تخلي فشلك يتحول لعدوان على الناس. الفشل بتاعك ما تخليه يتحول لعدوانية, إنك تكون أنت بتعادي الناس بسبب الفشل اللي أنت فشلته. وما تنتظر الناس تصلح حياتك, أبدأ بنفسك. ما تخلي الناس تصلح حياتك, أبدأ بنفسك. على فكرة كلام ده مهم, كلام ده في غاية الأهمية, لأنه الزمن اللي احنا فيه زمن تحدي, مش إثبات الرجولة, لكن إثبات قدرتنا على تحمل المسؤولية.
1: والله نفسه ما بغير إنسان إلا الإنسان يبدأ يغير بنفسه.
0: نعم.
1: يعني الله مديك إرادة ومديك يعني كامل الحرية. أنت لو ما سالك باستقامة أو أنت حاسس في تحدي معين، أنت محتاج أنك تكون مسؤول أنك تغير هذا الظروف اللي أنت شايفه ما مناسب. أفضل من إرماء رمي اللوم للآخرين والحروب من مواجهة نفسك.
0: إذا ما محتاجين نقول زي ما قال آدم المرأة التي أنت أعطيتها لي، المرأة اللي قال عنها أنت اللي جبتها لي، أو كمان نجي لحتة حساسة جدا، أحارس أنا لأخي، ودي نقطة حساسة جدا كده. إذا جملة قوية، خلينا نختم بها النقطة دي. الرجل المسؤول ما بيفتش شماعة يعلق عليها غلطه. الزول المسؤول، الإنسان المسؤول ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه، بيفتش طريقة يصلح بها غلطه. إذن المستمعين الكرام، دي نقطة حساسة جدا وفي غاية الأهمية، وحنجي لنقطة في غاية الأهمية، نقطة مهمة جدا، المسؤولية تجاه الأسرة، وده موضوع في غاية الأهمية. لكن خلونا ناخد بعض الرسائل، خلونا نشوف المستمعين والمتابعين، الناس اللي صبحت عليه، الناس اللي بتتابعنا في هذا الصباح الجميل. ملاز أحمد، صباح الخير عليك يا ملاز، تحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا في هذا الصباح الجميل. مدام نجلاء حافظ، صباح الخير عليك، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. مرحب بأم دليج دين، بيقول كلمات واقعية حقيقية عايشينها كل يوم من غير إدراك كفاية. ربنا يبارككم في الصباح الجميل. مرحب يا صديقنا العزيز ام دليج الدين، مرحب بك. والزميلة إيناس، صباح الخير، تحية طيبة ومرحب بك في هذا الصباح الجميل. مرحب بجمال والبلد، بيقول صباح الخير راديو سمر، مرحب بك يا صديقنا جمال وبلدنا. ملاز بترجع وبتكتب لنا بتقول بدلا من أن تكوني صوتا للوعي والجمع، تركت السياسة وتحولت إلى آثار النعرات والفتنة بين القبائل. كنا نلوم التيارات السياسية، فإذا بالفتنة تأتي من خلف الشاشات، ومنكم أنتم اللعب بالنار وتمزيق النسيج الاجتماعي، خط أحمر لا يمكن السكوت عليه. وبيقول أحذري لصالح من تخدمين هذه الفتنة ومن نتحمل وذر تمزيق هذا الشعب، وعي الناس أكبر من عبثك والتاريخ لا يرحم. يا ملاز شكرا لكلامك، وكلام مهم، كلام مسؤول، لكن كمان علينا أنه كل كلمة إحنا بنكتبها كمان بنكون مسؤولين، بنفهم شنو هي رسالتها وقصدها. ميلاد، صباح الخير عليك وتحية طيبة، بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع هيثم وضيفنا الفاضل مبشر أندراوس. بيقول نعم، المسؤولية تعني تحمل تعب الأفعال والالتزامات القانونية والأخلاقية، والمطالبة دائما لجبر الأضرار النفسية والمعنوية وتنفيذ الالتزامات القانونية سواء كانت الإلهية أو الإنسانية، وهذا ما نتمناه في وطننا الحبيب السودان. شكرا لك سيد شيخ منزول، تحية طيبة لك ومرحب بك في صباح بلدنا. عبود إدريس بيقول صباحكم نور يا أحبائي هيثم وأندرو، مرحب بك يا صديقنا في هذا الصباح الجميل وتحية طيبة. وإحنا مبسوطين جدا جدا في رحلتنا الصباحية، وإحنا بنحييك جدا جدا، وإحنا مبسوطين لوجودك معانا في هذا الصباح الجميل. كمان صديقنا أويب بيقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وعافية، تحية طيبة. مرحب يا صديقنا جنبير، تحية طيبة لك. وبيقول أحد القيم الأخلاقية والاجتماعية الإنسانية الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، تعني المسؤولية، القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل نتائجها سواء كانت إيجابية أو سلبية. تعتبر المسؤولية من الصفات التي تميز الأفراد الناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم في هذا الصباح الجميل، وإنتوا بتتابعونا وفي حلقة هذا الصباح، ورحلتنا الجميلة في هذا الصباح الجميل. إذن تحية لكل من كتب، تحية لكل الناس اللي بتسمعنا وبتابعنا في هذا الصباح الجميل. وزي ما إحنا مكملين في مشوار حلقتنا أستاذ أندرو للموضوع اللي إحنا مهم جدا بنتكلم فيه عن المسؤولية. المسؤولية زي ما قلنا إحنا ما مجرد كلام، لكن النقطة الثانية والنقطة المهمة على إنه هل وجود الرجل في البيت كفاية ولا المطلوب يكون حاضر مسؤول قدوة؟
1: وجود الرجل في البيت يا سامح، يا سامح ولا
0: حيسم
1: حيسم
0: ولا هم
1: عفوا، يعني مهم جدا. يعني الرجل وجوده في البيت ما يكون مجرد شخص وهو موجود، زي ما ذكرنا في السابق إنه الرجل ما هو خلاص اللي هو بيتزوج ويعمل أسرة، لكن اللي الرجل هو الشخص المسؤول، مسؤولية تامة عن نفسه في الأول، بعد كده مسؤول من المرأة ومسؤول من العيال. ودور الرجل وهو موجود في البيت ليس لتوفير بس الاحتياجات اليومية، الأكل والشرب وتسديد الاحتياجات الموجودة، لكن الرجل في البيت مهم جدا إنه يهتم، يعني اهتمامه بالعائلة، الرعاية للعائلة مهم جدا. ونمر اثنين يوفر لهم الحماية، يعني الأسرة، العيال والزوجة، هم يحسوا فعلا إن هم في حماية، في أمن، في أمان، ومرتاحين وهم موجودين يعني في البيت. ووجوده بتاع الحاضر القايب ده برضو مهم جدا، يعني ما يكون هو حاضر بالجسد لكن شارد الذهن أو مشغول بحاجات تانية. ويكون كمان عنده وقت مخصص ليكون موجود مع العائلة، حاضر بنفسه ومخصص لهم وقت معين، بس معهم، يعني يكون في وقت يعني بيقودوا مع بعض ويسمعوا تحدياتهم ويسمعوا مشاكلهم واحتياجاتهم، يعني ويشوف الآليات أو الطرق اللي هو بيساعد إن يقدر يساعدهم به. ده مهم جدا كوجود الرجل في البيت، يعني ده الدور بتاعه ووجوده مهم جدا، ما يكون موجود وغايب كرمز، لكن يعني كل الحاجات دي محتاج يكون هو بيعمله وبطريقة منتظمة عشان الأسرة شنو تكمل طريقة صحيح.
0: أولادك لو عملوا زيك بالضبط هل حتكون فخور بهم؟ يعني النقطة دي على فكرة حساسة جدا جدا، ودي يعني واحدة من النقاط اللي ممكن تكون محتاج الناس تفكر فيها. أولادك لو عملوا زيك بالضبط، أنت كأب بتعمل شنو؟ هل حتكون فخور بهم؟ فالسؤال ده شقين
1: أكيد.
0: فلو أنت أبو هسه بتسمعنا، أولادك إذا قاموا باللي أنت قاعد تعمله هل حتكون فخور؟ فشنو أنت قاعد تعمله لأسرتك؟ شنو أنت قاعد تقوم به تجاه أسرتك؟ ففي أب قد يكون هو ناكر إنه أنا معلمتهم كده، في أب زي ما يعني إحنا خدتنا يعني إنه حيكون فخور بأولاده، هم ما قريبين منه، هم ما جنبه، لكن هم بيتحملوا مسؤولية بيوتهم، بيتحملوا المسؤولية اللي اتوضعت عليهم، اللي هم قرروا على إنه يمشوا فيها. زي ما قال الكتاب المقدس يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. في أبو بيفتخر بهم، هم بيعملوا، بيرتكبوا في الشر، بيرتكبوا في الأفعال الفاضحة، بيرتكبوا في حاجات، هل هذا الأبو حيكون فخور بهم ولا حيكون كمان هارب من عدم تحمل للمسؤولية؟
1: هو زي ما قلت يا حيسم إنه هو شقين. لو كان الأب ناجح أكيد هو حيكون فخور بأولاده. ليه؟ لأنه كل أب في الوقت الراهن بيتمنى يشوف أولاده يعني في أحسن صورة، بيقول أنا اللي ما قدم لي أبوي لما أنا كنت صغير، لكن أتمنى أعمل الأفضل شنو مع الأولاد في المستقبل. يعني نفسه يشوف في دكاترة، في مهندسين، في قادة في المجتمع بيخدم المجتمع وكذا. أما الأب الثاني الحاضر الغايب اللي ما يهمه إنه الأولاد يطلعوا ناجين ما يطلعوا ناجين، فده أكيد برضو الأب يعني نقول معادلة العكسية، في بعض ما ملتزمين لكن عايزين أولادهم يكونوا ملتزمين، يعني نفسه يشوف ولده ملتزم في المستقبل ناجح، لكن هو ما بيقدم له الحاجات أو الوسائل اللي بيخلوه ينجح. يعني أنت عايز ولدك ينجح، أنت المفروض شنو تقدم له؟ كل الوسائل وكل الطرق اللي بيساعد إنه شنو ينجح في المستقبل. لكن لا، أنت بتكون بتقضي حياتك كله برا وما موجود في البيت، ما مهتم بكل حاجة، لكن عايزه هو شنو ينجح. فده طبعا ما بيحصل. الأب الناجح بيحافظ إنه ولده ينجح، والأب الغير ناجح بيهمل أو بيساعد إنه العيال يطلعوا شنو ما ناجحين. لكن ما بنعمم ليه؟ لأنه في ناس نشأت في أسر يعني حتى غير سوية لكن هم نجحوا. ليه؟ لأنه يتحملوا مسؤولية نفسهم، أصروا أو عزموا إنه يغيروا الوضعية اللي هم فيه.
0: يعني شافوا المعاناة،
1: أيوة،
0: عاشوا الظروف، وشافوا قساوة أبوهم ومعاناة يمكن تكون عاشت بها أمهم، فقرروا على إنه ما يتبعوا سكة أبوهم.
1: أيوة.
0: فده للتأكيد يعني ما حيكون فخور بهم. لكن النقطة الحساسة، النقطة المهمة، العادين نقول لكل المستمعين، الطفل بيتعلم من المشهد اللي بيشوفه كل يوم. الطفل ذكي جدا، بيشوف كل ما يتم فعله داخل الأسرة، وحتى مرات أحيانا الطفل قد يخفي نفسه عشان يشاهد ويشوف، وقد يكون يعني الفكرة بتاعته فكرة غريبة جدا
1: بالضبط كده.
0: فلو انت ما منتبه انه طفلك بيراقبك، ولدك ده يعني هو يعني بينشأ وبيقوم على التربية اللي بيشوفها والكلام اللي بيقوله له ابوه او بتقوله له امه، هو بيتشكل بالبيئة الموجودة في البيت. انا عندي بنت اختي صغيرة، فبقت تشوف خالاتها الميك اب، يعني حتى التركيبة بتاعت الشعر. وحتى الروج، حتى كل شيء. في يوم من الأيام دخلت أوضتهم وخربت الدنيا بوشها، وجو ضربوها. قلت لهم يا أخوانا أنتوا ده طفل،
1: أيوه،
0: اللي بيعملوا ده هو شايفكم أنتوا مبسوطين وفرحانين وبتضحكوا،
1: أيوه،
0: وأنتوا قاعدين تعملوا. فهي افتكرت الحاجة دي يعني هي سمحة لأنه أنتوا بتضحكوا،
1: أيوه،
0: وبتتونسوا وجميل وكل شيء. لكن هو بيعمل في الحاجة دي بيقلدكم.
1: أيوة.
0: يعني بتلبس الطرحة، بتلبس الثوب، ودار تلبس الشبشب الأصغر منها. ليه؟ لأنه انتوا قاعدين تلبسوا. الطفل بيتعلم من المشهد واللي بيعمله أبوه. لو الأب عصبي، الطفل بيتعلم العصوب العصبية. لو الأب بيعتذر، الطفل بيتعلم الاعتذار. لو الأب بيحترم أمه، الطفل بيتعلم يحترم المرأة. لو الأب يكذب، الطفل حيتعلم الكذب.
1: عشان كده في البداية احنا قلنا الأب والأم الأبوين هم كتاب مقروء عند العيال. يعني أحسن هدية أو أغلى هدية نحن نقدمه للعيال بتاعنا صورتنا، تعاملنا كأبوين. يعني لما نشوفونا احنا بنتعامل بأي صورة أو بأي شكلية أو بأي تصرف أو بأي سلوك، ده أغلى حاجة احنا ممكن نهدي لهم. فالحاجتين اللي احنا بنقدمه لهم ده بيبقى يعني زي ما انا ذكرت قبل، افضل من محاضرات كثيره انت تدي لهم. يعني سلوكك افضل من تديه درس في
0: هيدي المدرسه.
1: ايوه،
0: هيدي المدرسه اللي بيطلع منها
1: تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، انت عامل ده، وهو ما محتاج انه يسمع منك. لو هو شافك هو شنو هيقلدك على طول، وهيمشي بنفس المستوى لحد ما شنو لانه هو شايف الاب والام هم القدوة بالنسبة له قبل ما يشوفه في المدرسة، قبل ما يشوفه في الكنيسة أو في أي مكان. لكن الأب والأم هم القادة الموجودين قدامه، اللي بيتعامل ده هو الصح بالنسبة للطفل. يعني أي حاجة بالنسبة للطفل الأب يعمله والأم ده الصح. لو أنت عملته غلط بالنسبة له ده الصح، الغلط اللي أنت عملته هو صح بالنسبة للطفل. فتكون حريص كأب أو كأم لازم تعمل الصح وتتحمل المسؤولية بتاع الحاجة اللي أنت بتعمله عشان الولد شنو.
0: يعني اذا ما تتفاجأ،
1: ايوه،
0: وما تستغرب وما تتصدم،
1: ايوه،
0: لانه دي افعالك
1: بالضبط كده.
0: يعني هيجي من وين؟
1: عشان كده
0: احنا بنقول التربيه، بعد ذاك بنقول التربيه، وبعد ذاك التعليم
1: بالضبط كده.
0: فالتربيه من هنا وبعد كده التعليم. لكن احنا كسودانيين عندنا مقوله يعني قالوها او كثير قالوها، يعني ليك اللحم
1: ايوه علينا العظم
0: ولنا العظم. يعني اللحم ده هو المفترض انت يكون حقك.
1: ايوه
0: العظم ده
1: ايوه
0: خلي لهم، لكن احنا قالبيننا الايه.
1: ايوه
0: فالموضوع غير كده. بيقول الكتاب المقدس ربوا اولادكم بتاديب الرب وانذاره. فمسؤوليه يعني الاطفال دي العطيه من الله، شكلت فيهم في حصاد.
1: ايوه
0: فنرجع للايه تاني، كل ما يزرعه الانسان يحصد. وكل زول حينال او حيقدم حساب امام ربنا ده كله دي احنا ماشيين في الخطوات، لانه انت كأم وانت كأبو مسؤول. الموضوع مسؤولية. لكن يعني احنا بنقول الحتة دي بس في عاتق الرجل، لانه الرجل ما براه في البيت، ولو هو براه في الشارع ده خليه. لكن الليلة احنا بنتكلم على اثنين
1: طرفين
0: هم يعني ليهم دور كبير. اذا
1: والآية الثانية برضه حيثم بيقول يعني رب الطفل في طرقية متى شخ. مع شاخة لا يهيد عنه. بمعنى يعني رب الولد على المبادئ والقيم الصحيح. حتى لو هو كبر يعني قابل مجتمعات معينة، انصحر مع ناس معينة، مدارس كليات يعني وتيفة، هو بيكون عنده مبادئ وعنده قيم هو نشأ عليها. ده مهما كان ما حيهيد عنه. نحن بنؤمن الإنسان حتى لو سقط حيرجع. ليه؟ لأنه عنده مبدأ وعنده قيمة هو ما شبه. فده مهم كوالدين، لازم المبدأ ده يكون موجود. نعلم الصح ونعيش الصح، لأنه اللي هو بيشوفه هو بيشوف الصح، حتى لو كان خطأ نحن بنعمله هو بيشوف إنه شنو هو صح.
0: في بعض الرسائل يمكن تكون ما ظهر لي هنا، هي ظهر على الشاشة بتاعتنا، فخلنا نقرأ رسالة زميلة إيناس. بتقول صباح الخير أستاذ أندرو والزميل هيثم، موضوع اليوم موضوع كبير، وقالوا الراجل بيتعرف بمسؤوليته. مرات الزول بيتكلم من خلال تجاربه وخبرته في الحياة، فلو انت عايش ما سباق بفعل فحتقعد طول عمرك بتلوم الآخر على انه ما بادر. ولكن للأسف بيجينا في زمن لبعض الرجال ما عارف مسؤولياته، وبعض من حواء ما عارفة واجباتها. المسؤولية ما لوم، والمسؤولية للاثنين بطريقة متفاوتة. إذن الاثنين يعني حتى في الجوانب اللي احنا تكلمنا فيها وجدنا على إن هم مشتركين، فما طرف يعني إنك تلوم، ما طرف إنك تخد اللوم عليهم. يعني حتى في في في في في حتة إنه يود أسمع كلام أبوك، ما تنحازي لأولادك ضد الأبو. ودي نقطة حساسة برضو قد تصنع فجوة، تخلق فجوة كبيرة جدا جدا، على إنه يصعب بعد كده هم حيتشكل على منه. فلو أنت حتحرضيه على أبوهم أو أنت حتقول لهم على أبوهم، فحيقعد متلخبط يسمع كلام أبوه ولا كلام يسمعه. يعني أنت حتقسم الأسرة بتاعتك دي حتقسميها
1: على اثنين
0: على اثنين، فدي مشكلة. الأب ما حيقدر يعني يفرض، وإلا حتكون الطريقة بتاعت تربيته عصبية، حتكون فيها شد وجذب بيناتكم، وهم حيلاحظوا الحاجة دي وحتكون صعبة. قد لا يثق في الأب، قد لا يثق في الأم.
1: طيب الرسالة اللي قالته أخذ إنازي مهم جدا، لأنه من البدء آدم أخذ مسؤولية وحواء أخذ مسؤولية. ده بنربط في الكلام اللي أنت بتقوله. يعني المسؤوليتين كل واحد محتاج يكون مسؤول، يكون بأمانة هو بيقوم بالدور بتاعه. يعني ما يكون في إلقاء اللوم للطرف الآخر، أو زي ما أنت قلت مال الست تصدر الولد لأبوه. لكن في مراحل معينة يعني في التنشئة، لازم لما الطفل ده يوصل العمر كده اللي هو ولد، لازم بعد كده يكون لصيق مع أبوه عشان يتعلم الرجولة، يتعلم المسؤولية، يتعلم واحد اثنين ثلاثة. يعني هم عكس، البنت بتميل للأبو والولد بيميل للأم. فلما الولد برضو يوصل، أو البنت لما توصل مرحلة برضو معينة، الأبو محتاج الاحتكاك الكثير، بعد كده يصدر للأم عشان تتعلم الحاجات بتاعت الأنوثة وكده. لكن ما يكون الموضوع أمشي لأبوك وإنت أمشي لأمك، والموضوع بعد كده يبقى ما مسؤولية. ليه؟ لأنه الأولاد الخلوم اضربوا عند امهاتهم زي ما كلام كبير اللي احنا قلناه. بعد كده بحس انه ما مزول اي حاجه اقول لك نشوف امي اي حاجه نرجع لامي وهو ما قادر يتحمل مزولي.
0: ودي على فكره حتكون خصما عليه
1: حتى في الزواج يعني حتى في ناس متزوجين في النهارده يعني عندهم مشاكل كبيره جدا مع زوجاتهم. ليه؟ لان الولد اتربى مع الام والام ماسك كل قراراته. اي قرار مفروض يتخذهم الاثنين هو محتاج يشير امه او يشير ابوه، هو ما مسؤول في قراراته. انه نتخذ هذا القرار وانا اتحمل مسؤوليته كزوج موجود في هذا البيت، لا، لازم يستشير ابوه او يستشير امه، ده من التنشئه.
0: لكن دي يعني دي دي دي دايره خلو طرف. لابد الام تخلي طرفها من اولادها.
1: ايوه
0: الاب يخلي طرفه من اولاده عشان يقدر يتحمل مسؤوليه. يعني احنا بنتكلم في نقطه، لكن في نقطه بتقع مننا.
1: أيوة.
0: زي النقطه دي على انه انتوا الاثنين محتاجين تخلوا طرفكم من انكم انتوا اللي بتقرروا لهم.
1: أيوة.
0: انكم انتوا المفترض المرجع. فما غلط يترك اباه وامه يلتصق في حاجات كثيره جدا جدا عشان يقدر يكون اسره سليمه صحيحه. يعني احنا بنقرا في الفيسبوك بنقرا حاجات كثيره جدا، صدمات وحقائق ممكن تكون كارثيه بانه الام والاب هم في النقاط
1: شركاء في القرارات.
0: عندنا رساله من اتشول بيتقول صباح الخير يا احلى ناس، تحيه طيبه ليكي. سلمون عمر بيقول الأبناء صورة من الوالدين. وعندنا سمير أندرو بيقول موضوع هادف جدا وحساس، موفقين يا شباب. شكرا لك يا أندرو يا سمير أندرو، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك. كودي نابليون شالوكا بيقول تحية صباحية الأستاذ هيثم والمبشر أندراوس، أحلى صباح عليكم، موضوع جميل، ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا صديقنا كودي نابليون، ودي الرسالة اللي يمكن تكون إحنا ما قريناها أو هي ما موجودة عندي في الصفحة. في رسالة جاتنا من صديقنا جمال ويلسون، مرحب بك يا جمال، وأتمنى إنه تكون ظهرت عندي هنا. جمال ويلسون في رسالة بيقول صباح الخير أستاذ هيثم وضيفك الكريم المبشر أندراوس، موضوع الحلقة جميل جدا كما عودتنا راديو سمر بطرح مواضيع مختلفة ومتنوعة. شكرا لراديو سمر ولجميع العاملين والمتابعين. جنبير بيرجع بيشاركنا بيقول الهروب من المسؤولية سواء كانت تجاه النفس أو الأسرة أو العمل أو حتى الزواج لا يعني إنك تحررت، بل يعني إنك أجلت المواجهة وإنك اخترت طريقا مؤقتا يلبس ثوب الراحة، لكنه في حقيقة جبن وضعف يتحول بمرور الوقت إلى ندم ثقيل، لأنك فوتت على نفسك مراحل إنسانية كان يجب أن تخوضها وتستشعر فيها النمو النضج والتجربة. الكل يعيش مسؤولية شئنا أم أبينا، مسؤولية نفسك، وقتك، صحتك، طريقة تفكيرك، علاقتك بربك، وحتى أبسط الأمور مثل السيارة التي تقودها أو الكلمة التي تنطق بها كلها تقع تحت مظلة المسؤولية. فالمسألة ليست أن تتحرر منها، بل أن تديرها بوعي وتنظمها بحكمة وتعيشها بإرادتك لا لإجبار الظروف. خالص التحايا للجميع. الله عليك يا
1: رسالة جميلة.
0: جنبير يعني رسالة رائعة جدا وإحنا مبسوطين كمان لكل زول بيسمعنا لكل زول بيتابعنا، مرحب بك. ميلاد بيرجع بيقول سؤال يا أستاذ أندرو، متى يبدأ مسؤولية الأسرة؟ مسؤولية الأسرة بتبدأ 200 يعني ده سؤال بيطرحه الأستاذ ميلاد، لكن حنرجع لنقطة وأتمنى أنك تجاوب هذا السؤال ونرجع لنقطتنا يمكن تكون هي الختامية في الحلقة بتاعتنا.
1: مسؤولية الأسرة أنا قبل ذكرت أنه الإنسان قبل ما يتزوج لازم يكون هو مسؤول، لازم يكون هو مسؤول في نفسه، بعد كده لما يتزوج بيقدر بيكمل المسؤولية وبخلي الناس التانية الموجودة في الأسرة يكونوا مسؤولين. فأنت لو ما مسؤول بس أنت كذكر أو كرجل عايز تتزوج عشان ده واحدة من من من كماليات الحياة أو لازم تتزوج بدل ما تعيش وأنت عازب، أكيد ما هتعلم الأولاد أي مسؤولية والبيت هيكون خالي من المسؤولية. ليه؟ لأنه أنت صورة والناس هيختضوا بك. المسؤولية بيبدأ منك من بداية الزواج يا أستاذ ميلاد.
0: مشكلة. نحن نجي للنقطة الختامية وهي 10 دقائق. يعني إحنا تكلمنا عن الرجل ومسؤوليته تجاه نفسه، وتكلمنا عن الأسرة. هنجي لنقطة حساسة جدا، مسؤوليتنا تجاه المجتمع. وإحنا قبل قلنا نقطة مهمة جدا، لا يعني في تقصير، ما في تقصير، في مسؤولية. لأنه هي مسؤولية في النهاية، يعني أنت ما هتقدر تعمل حاجة. لكن في رسالة يعني جاتنا من صديقنا جمال ويلسون، بيقول رسالة يا ميلاد، أتمنى إنه يعني قال المشكلة بين الحموات وزوجات أبنائهم هو إنه كلهن يحبهن راجل واحد. الابن زوج المرأة. يعني جمال ويلسون قال كلام، فمشكلة. إحنا في زمن إحنا عصر كل تحديات صراحة.
1: سؤال مركب ولا نقطة مهمة؟
0: لكن خلينا ناخد النقطة المهمة اللي احنا بنتكلم هنا في دائرة مهمة، دائرة المجتمع. وتبدأ الدائرة منو أنا؟ أسرتي، المجتمع بتاعي. هل المجتمع مسؤول عني فقط، ولا أنا كمان مسؤول عن المجتمع؟ يعني ما بنتكلم بس هنا عن المجتمع يعني حكومة بس، لكن المجتمع أنا أنت هو نحن. يعني بنتكلم على الجانب ده، على إنه في مسؤولية وإحنا محتاجين، اللي هي احترام الآخرين، المحافظة على المكان العام، مساعدة المحتاج، عدم نشر الشائعات، عدم إشعال الفتنة، احترام الآخرين، الوقوف مع الناس وقت الأزمات، استخدام السوشيال ميديا بمسؤولية. يعني دي كلها مجتمعية. يعني احنا محتاجين نتكلم في الحتة دي، يعني هل احنا محتاجين نكون مسؤولين تجاه المجتمع بتاعنا؟
1: هو مهم جدا يا أستاذ هيثم احنا نكون يعني ملتزمين ليه، لأنه احنا كأفراد موجودين في مجتمعات، ولما نكون في مجتمعات بنكون دول. زي ما ذكرنا من سابق انه احنا في دول نظيفة ودول منظمة ودول يعني في قاية الرقي، وفي مجتمعات يعني بنقول مجتمعات متحضرة، مجتمعات متقدمة، وفي بنقول مجتمعات شنو متأخرة ونامية. يعني بنصنف حتى شنو مجتمعاتنا. السبب شنو؟ ليه؟ لأنه في مسؤولية. يعني الشعوب اللي احنا بنشوف منهم متقدمين متحضرين، هم احترموا النظام الموضوع. هو كشخص عايش في هذا المجتمع طبق هذا المسؤولية في بيته أولا، يعني بقى ملتزم في بيته في تصرفاته مع عياله، وطلع برا طبق النظام واللوائح الموجودة في الدولة. ما نرمي الوسخ في الشارع، ما نمشي مثلا في أماكن، هو طبق كل اللوائح كل النظم. فبعد كده يعني البلد بقى تمام وهو بقى تمام وكده. فنحن محتاجين كمواطنين أو كبشرية يعني لازم نلتزم باللوائح والنظم، نحترم بعض ونحافظ على ممتلكات بعض زي ما بقوله. يعني ما نكون ناس مخربين وناس شوعين، لازم يكون في نظام في ترتيب لحياتنا. لأنه إحنا كمؤمنين برضو بنقول إيه، إحنا إلحبتها نظام. لو إحنا إلحبتها نظام ينفع إحنا نكون شنو منظمين أكتر. نقطة مهمة.
0: لو كل الناس عملوا نفس الحاجات اللي بنعملها نحن، المجتمع هيكون شكله كيف؟ لو كل زول نشر إشاعة، لو كل زول يعني نشر له كذبة، لو كل زول شتم، تخيل معي لو كل زول قال ده ما شغلي، لو كل زول رمى مسؤوليته على غيره، هتكون النتيجة شنو؟
1: يعني هنا ممكن نقول هنا بكون ما موجودين في عالم، بنكون موجودين في محيط تاني. ليه؟ لأنه العالم بيتحول لحتة فوضوي وعشوائية. يعني ممكن نتوقع فيه شنو كل الأشياء اللي غير متوقعة. ليه؟ لأنه ما في انضباط، ما في التزام، ما في ضبط. يعني خلاص الإنسان بيتحول من إنسان ممكن يتحول شنو لحاجة تانية، لأنه بيرمي اللوم لشخص تاني. يعني الدور المفروض يقوم به ما حيقوم به، والشخص التاني ما حيقوم به. يعني كل حياة ممكن تتعطل. يعني مثلا الحياة تتعطل.
0: تخيل معي لو كل الناس بترمي الوساخة في طرق، وكل زول بيطلع على السوشيال ميديا بيطلع بينشر إشاعة وبينزع رحم قلوب الناس. لو كل زول بيزرع الفتنة والكراهية بين الناس القبائل والكلام الصعب، ولو كل زول ما بيقول لك يا أخي ما شغلتي. حصل معي موقف مبارح وأنا في العربية وفي طريق يعني في شارع حساس جدا، واحد شرب يعني عصير والطريق ده مستحيل انك ترمي فيه يعني الباغة بتاعت الكريستال دي او الباغة بتاعت العصير معه، وراكب معه يعني واحد وراهم، والطريق ده يعني بقول لك يعني التور ماينو ما مفترض، لانه انت لمجرد ما توصل الطريق ده بتهدن وبتمشي بنظام لحد ما توصل الكوبري وتمشي. فقام هذا الانسان رمى
1: الكريستال
0: يعني هنا كده بالشباك الوراه، وانا مشاهد يعني في كم نفر مشاهدين الموقف. قام هبش وقال له شنو اللي انت عملته؟ قال له انت مالك؟
1: ايوه مالكش دعوه،
0: انت مالك انت؟
1: ايوه.
0: قال له انت مالك؟ قال له طيب تعال. وقف العربيه واخذوا ونزلوا في الطريق يعني والعربيه كانت ماشيه بهداوه. قال له يا اخي انزل جيب اللي انت رميته ده. قال له ما بنزل. يعني بعد كده استخدم سلطات وكلام زي كده بأنه هو منو وكلام زي كده، وده طريق ده شنو وده يعني بهداوة كده. لما الناس نزلت من الكوبري نزلوا هو ذاته بكريستال وشالوا والعربية مشت. تخيل لو في قانون حيمشي على كل واحد ممكن يتصرف تصرف زي كده. في دول تانية وانت بتشرب العصير ولا بتشرب الحاجة دي بتشيل الكريستال ده بتشيل الحاجة دي بتمشي
1: ترمي في
0: لا بتمشي المحل في محل مخصص انك انت بتشيل
1: تسلمه
0: وبيدوك مقابل عصير تاني يعني. وفي دول كل زول يعمل في هوا ارمي كل حاجه. فتخيل لما نيجي نتكلم في المجتمعات فده بيعمل في شنو وده بيعمل في شنو وده بيعمل في شنو.
1: عشان كده قلت لك يا حسن ده اللي ما خلينا حاسس ان احنا بنعمل ديفرنشيت يعني مقسمين، ده متاخر وده متقدم وده كده. يعني اللي بيرمي زي العصير زي اللي بيرمي ده في بلدان مليانه كريستالات ما في طرق ناس يمشي فيه يعني، رغم انه ده طريق لكن انا امشي بالدائري عشان في وساخه هنا سد الطريق يعني. ده معطل. ولو الناس بتنشر الشائعات والفتن والحاجات في الفيسبوك وكده طبعا ده ما بيقود الا شنو للفتنه، والفتنه بعد كده بيقود لشنو يعني، بيكون في مراره بعد كده هيكون في انتقام بعد كده يكون في عدم سلام بعد كده يعني يؤدي لحاجات كثيره. فنحن موجودين في المجتمعات محتاجين نكون مصلحين للمجتمع اللي احنا موجودين فيه. ما مهم انك تغير المجتمع ده كله، لكن زي ما بنقول لما احنا نبدا بانفسنا اول محيط ان احنا عايشين فيه اقرب مكان انت عايش فيه حتى الاريا اللي انت موجود فيه خليك انت الصوت بتاع شنو يصلح يعني المنطقه الصغيره دول تصلح، الجنبية هتتصلح شوية شوية، المحافظة كلها هتتصلح والبلد هتتصلح.
0: بالضبط كده. تحية لكم المستمعين الكرام، ودقيقة هي حتفصلنا عن الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن والناس اللي بتسمعنا على ساتلايت. احنا بتأسف كثير على انكم انتوا حتنفصلوا عننا في الوقت الجاي، وزمن الحلقة يعني خلاص دقيقتين او دقيقة هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. ففي رسائل جاتنا من بعض الأصدقاء، خلونا سريع كده ناخد الرسائل دي. صديقنا العزيز مارسيل، مرحبا بك يا مارسيل، بيقول كأب إدارة الأسرة بالنسبة لي ما معناها السيطرة على أولادي لكن معناها القيادة بالمحبة والقدوة. أسمع أولادي أعلمهم الصح من الغلط، أضع لهم حدودا واضح وأصحح أخطائهم بدون إهانة أو قص

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة

0: أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم، فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
2: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
0: اذهبا إلى المدينة، فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول: أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
0: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
2: هل أنا؟
1: فقال لهم:
0: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
0: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
0: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
0: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
3: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
0: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
3: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني، فقال لتلاميذه:
0: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
0: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
0: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
0: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيون

0: هم كانت ثقيلة، فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
1: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة. انظروا، الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار. قوموا لنذهب، انظروا، جاء الذي خانني.
0: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
2: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
0: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
2: يا معلم.
0: وقبله، فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
1: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
0: فتركه الجميع وهربوا. وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم. وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
3: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
0: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
0: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
4: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
0: أجاب عيسى:
1: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابهم وقال:
4: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت. فأخذ بعضهم يبصق عليه وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له:
5: تنبأ.
0: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
0: لكنه أنكر وقال:
7: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك. فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين:
6: هذا واحد منهم.
0: لكن بطرس أنكر مرة أخرى. ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له:
8: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأنك جليلي فعلا.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
0: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى.
1: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
0: فانفجر بالبكاء.

Yeah. Woo!

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عامل الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوية، أحكام العدل والرحمة. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع سفر الخروج أصحاح 23.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن خلق الكون، فيها كلام مهم جدا جدا، وبداية الخليقة، ودعوة لكم تسمعوه.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة. وحلقة الليلة بتتكلم عن الغضب، هل انت انسان غضوب وبتتعامل كيف مع غضبك؟

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك، أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. خطايا الإنسان هو التعدي على الله، والإنسان تعدى على الله وتشوهت صورة الله وصورة العلاقة بين الإنسان وبين الله، فأصبحت أمور مشوشة من حولنا، والإنسان بقى ما عارف كيف يعيش سوي مع أخوه الإنسان، إلى أن جاء رب يسوع المسيح وعدل الصورة وأظهر نوع من الحياة بتاعت القداسة، لأنه عاش بلا خطية. الخطايا المستترة هنتكلم في حلقتنا الليلة عن الغضب. الغضب مشاعر، ومشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، يعني الغضب زيه زي فرح، زيه زي حزن، مشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، والغضب هو رد فعل لأي شيء الإنسان بيحس إنه ما بيتفق مع طبيعته، وده أمر طبيعي، أو بيحس إنه وهو بيمر بحاجة يعني مضايقاه بشكل انفعالي بيعبر عن الغضب. فإذا الغضب هو انفعال الإنسان للأحداث، يعني بسبب تطلعه أو نظرته أو رد فعله أو انفعاله بالأحداث المحيطة به. فأي شخص فينا يتعرض إلى ضغوطات، يتعرض إلى تحديات، يتعرض إلى مشاكل، يتعرض إلى أمور مع الناس من حوالينه، ولكن لما نبقى الغضب كجزء من يعني شجار، واحد عرف وقال حركة استجابة سريعة من المخ لتهديد محتمل من الضرر، بمعنى أنه لما نزول يغضب فده جزء طبيعي من حركة بتستجيب بشكل سريع بعد ما ياخد إشارة من المخ أنه في تهديد محتمل أو في ضرر ما، فيبتدي الإنسان يعبر عن هذا الغضب. تعبير قوي الغضب يعطي الشخص الرغبة في إيذاء، يعني أنه يؤذي أحد الأشخاص بسبب موقف ما، أو هو الشعور بالإنزعاج وعدم الارتياح بسبب وصول شيء ما. طيب إذا كان قلنا الغضب هو أمر طبيعي وشعور طبيعي زيه زي حزن زي فرح، وين الخطية هنا؟ يعني وين إنه الغضب هنا خطية؟ وهنا بتجي الإجابة بتاعتنا على إنه نجيب على هذا السؤال، وين الخطية المستترة في الغضب؟ إن كان هو مشاعر طبيعي، يعني إن كان هو يرد فعل طبيعي لشيء غير متوقع أو شيء حصل فجأة، وهنا هي الخدعة. الخدعة هي إنه يعني أدي الفرصة لإنه الغضب ما دام هو جزء طبيعي من حياتي وكده، فشنو الضرر في الموضوع؟ عشان كده علماء ومفسرين الكتاب المقدس قسموا الغضب إلى نوعين، يسموه غضب مقدس وسموه غضب غير مقدس. الغضب المقدس بمعنى كشعور طبيعي أنت منزعج من أمر، أو خوفا على شيء ربما يحصل، أو خوف على شخص عزيز عليك، أو خوف من ضرر لشخص ما، وبتحاول أنك أنت توعيه، فده يقودك إلى الزعل كده، فده شيء طبيعي ومقدس ويعني حميد. لكن الما محبب هو أنك تمتزج هذا الغضب والهيجان، أنك تضعه بصورة وبشكل يأذي الآخر بكلامك، بشتيمة، بأنك تجرح هذا الشخص. وما كده بس، الكلام ممكن يطلع يعني ما كويس، لكن الغضب نفسه ممكن يتحول إلى مرارة، يعني التراكم بتاع الغضب يتحول إلى مرارة يؤدي إلى أنك تأذي الآخر. عشان كده الكتاب لما كان واضح وقال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني أدى هنا أنه في أوكي، أنت بتغضب كمشاعر طبيعية موجودة فيك، أغضب ولكن لا تخطئ. ولا تخطئ هنا عندها كثير من المدلولات اللي أنا قلت عليها. لا تخطئ ربما في الكلام اللي أنت بتقول بتطلعه بعد هذه النوبة من الغضب أو الهيجان بسبب الغضب، تخطئ بأنك تشتم، تخطئ بأنك تطلع كلام جارح تسيء
إلى الآخر، وده هو اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس. هذا ما يقودنا إلى الخطية، وهذا ما يقودنا إلى الخطية المسترة حتى نلاحظ نفسنا والتعليم ونلاحظ نفسنا والغضب. خلونا نأخذ فاصل وأنا هرجع عشان نكمل في موضوع الغضب ما مقدس ده اللي هو ممكن نعتبره خطية مستترة.

أحبائي مرحب بك مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الغضب وحاولنا نعمل تعريف الغضب. الغضب مقدس وغير مقدس، وليه نعتبر الغضب ممكن يكون الخطايا المستترة؟ لأن الغضب صح هي مشاعر طبيعية، ولكن لو ما عملنا له ضبط وكنترول ممكن يصنع انزعاج ويأذي الآخرين، وبالتالي نعتبره أنه التمادي بأنه ندي ونفتح مجال للغضب اللي هي المشاعر الطبيعية بأن هي تكون خطية، تبقى خطية مستترة أو مستترة، ونحن بندي فرصة في حياتنا. ليه الغضب بيكون موجود أصلا؟ اتكلمنا أنه هو تعبير وانفعال خارجي لشيء داخلي أو لموقف ما عجبك أو خوفك على الناس التانيين. لكن كمان خلينا أقول لك أنه الغضب ممكن يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب، فأنت ما واثق كفاية بسلطان الله أنه ممكن يأخذ حقك، أو أنه هو مجري الأمور، أو هو المشي الأمور. زي مزمور 37 من 1 ل 11 بيتكلم كأنه يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب. أو نوبات الغضب الجزء الثاني هو جزء من أعمال الجسد، زي غلاطية 5:19 ل 21 اللي بيتكلم عن السخط. سخط السخط هو الغضب الفية الهيجان، فهذه النوبات من الغضب الهيجان ده بيطلع من أعمال الجسد، لأنه الجسد عاوز ياخد حقه، عاوز ينتقم، رد فعل، فبيطلع رد فعل عنيف. فهذا الرد الفعل العنيف ده يهول مشكلة المحتاج فيها أنه نعمل عليه كنترول كخطية مستترة. بيقول أمثال 29 عدد 11 أنه الغضب صفة الأحمق، بيغضب يعني الغضب ده صفة بتاع شخص الأحمق، وعندنا في السودان يقول زول ده أحمقنجي، يعني فهو يعني حاد وعنيف في غضبه، بمعنى أنه يا جماعة في غضب ممكن أعبر عنه فعلا لحاجة بيستحق أنك أنت تغضب له، لكن في غضب بسبب أمور، سامحوني لو أقول لكم، ربما تكون هي أمور تافهة ما بتستحق هذا الغضب، فتلقى الشخص يهيج ويخرج الكلمات اللي ما حلوة على الآخر والشخص قدامه. وبالتالي لما إحنا نقول الغضب مشاعر يعني طبيعية والغضب فيها الخطية، نشوف نتائج الغضب اللي هو كخطية مستترة. شنو نتائجها؟ نتائج الغضب المستترة، أول حاجة الشخص السريع الغضب خطاياه أو المعاصي بتاعته أثامه خطاياه تكتر، أمثال 29-22، فالغضب بيجيب معه خطايا تانية. يعني الغضب السريع دي والفعالي ورد الفعل العنيف حقيقة هو في مقدمة خطايا تانية، مزمور 37:8. فإذا كنت أنا بغضب وهذا الغضب يتبع خطايا تانية من الكلمات البذيئة، من الشتيمة، من ربما أحيانا مع الضرب نفسه ممكن يوصل الموضوع، فإذا أنت ترتكب خطايا تانية بسبب هذا الغليان أو الغضب السريع. النقطة الثانية، تأثير الغضب نفسه تأثير مدمر، بيجيب الخصام في الأسرة والأخرين. يعني ممكن صح أكون أنا بعبر عن موقفي وأنا زعلان ومبسوط، لكن ده يخليني أجيب حوار وحوار مع حوار، فالموضوع يكبر وكلام وكلمة فيعمل نوع من الخصام بسبب الغضب. لكن تخيلوا شخص سيطر على الغضب، تكلم بالمنطق، تكلم بهدوء، عبر عن الطريقة دي، ممكن يساعد الشخص الآخر أنه يصلح الخطأ بتاعه، لأن الغضب نتيجة الخطأ أكيد، ما في شخص بيغضب ساكت كده اللي يكون في خطأ. النقطة الثالثة، أنه السرعة في الانقياد للغضب هيقودك أنك أنت تكون في معاناة دائمة. فتخيل بيغضب بهذه الصورة وما قادر يعني يمسك نفسه، ممكن الغضب ده يعني أحيانا لو ما عبر عنه بشكل كويس ممكن يسبب له مشاكل ويسبب له أمراض داخلية في الجسد، ممكن ضغط الشخص يرتفع بسبب النوبة بتاعت غضب الشديد. فهي إذن خطية مستترة. يقودك الغضب بالنقطة اللي بعده هو إنك تفكر كيف تنتقم من الآخر، وهي دي المشكلة. طيب تسأل تقول طيب وين المشكلة هنا؟ الغضب مشاعر طبيعية بعد كل النتائج دي؟
يقول الكتاب المقدس في يعقوب 21: غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يأتي الإنسان السريع الغضب، ما بيعمل كنترول، بيطلع هذه الكلمات السريعة من فمه فيصنع انزعاج، فلا يصنع، لا يصنع بر الله اطلاقا. هذا الغضب السريع غضب كخطية مستترة. انتبه انه نتائج الغضب، لاحظ لما انت تكون غضبان بيعتبر شيء طبيعي، يعني تابع وشوف نتائج النهائية شنو، يعني شنو المحصلة، بتجرح الناس، تسيء للناس، بتطلع كلمات سريعة، بتحكم على الناس بسرعة بسبب الغضب، بتطلع كلام على الناس بسرعة بسبب الغضب. فكر في الموضوع، لأن النتائج، هذه النتائج المدمرة خطت الغضب إنه يكون الغضب يكون في خانة الخطايا المستترة، لأنه بنعتبره كأنه شيء طبيعي، ودي طبيعتي يا جماعة، وأنا دي طبيعتي كده، معليش أنا كده، لكن قلبي أبيض، ما في كلام زي كده، يعني ما في كلام إنه قلبك أبيض وإنت بتعبر عن الغضب بهذه الطريقة. في نقطة سريعة، علاج الغضب، كيف نعالج الغضب؟ تخلص من الغضب ودرب نفسك إن على الهدوء وعلى التواضع، وإنك تتحول إلى صورة يسوع المسيح. المسيح نموذج صالح، كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. أنت مؤمن بالمسيح، تمثل بالمسيح ويكون هو نموذجك الصالح. أغضب ولا تخطي، لا تجعل الشمس تغرب على غضبك، أعمل كنترول زي ما بيقول بولس في أفسوس، إنه لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بسبب الغضب. الله يديك الكنترول وتكون قادر إنك تضبط نفسك وتمسك نفسك مع الغضب. استخدم الغضب أحيانا للتعبير عن خطأ، ولكن بعدم أذية الآخرين. رب يباركك ويديك هدوء في اسم الرب يسوع المسيح، وهنلتقي في حلقة تانية المرة الجاية ونتكلم في موضوع جديد من حلقات الخطايا المستترة، والرب معكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. ضالاً فويت ده عنوان قصة مهمة جداً جداً في الكتاب المقدس، وبيتكلم فيها بنقاط في غاية الأهمية للأسرة ودايماً في طاعة الأبناء للآباء.
1: أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلاً ومرحب بكم في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معي أنا أنتوني دانيال، يسرني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة، وهي حلقة تكملة عن حلقة الصلاة. عندما نكون في ضيق مكتوب عنه إنه سامع الصلاة، مكتوب عنه يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عودنا لموضوعنا عن الصلاة وحياة الصلاة، وحناخد أمثلة لأشخاص صلوا لربنا وربنا سمع صوتهم وعمل معهم عجائب. أشخاص كان بيحبوا ربنا وحياتهم كان موجود قدام ربنا في كل وقت، عشان كده كان بيصلوا لربنا في كل أوقاتهم. واحد من الأشخاص ديل اسمه الملك حزقية، وحزقية ملك من ملوك مملكة يهوذا اللي هي واحد من أبناء الملك داود. حزقية هو بيحكم في أورشليم، جاء عليه ملك اسمه سنهاريب، والكلام ده موجود في أشعياء، سفر أشعياء الأصحاح 37 والعدد من 14 إلى 20. سفر أشعياء الأصحاح 37 والأعداد من 14 إلى 20. سنحريب ده جاء وحاصر أورشليم وقال كلام كتير. من الكلمات اللي قالوا إنه هل ربنا بتاعكم ده بيقدر يخلصكم مني؟ حزقية لما سمع الكلام وشال الرسائل، الملك اللي اسمه سنحريب ده جابه وطرحه قدام ربنا وصلى لربنا، وربنا سمع، ربنا سمع صلاته، وحصل شيء نادر ما يحصل في أي مكان. الصلاة بيعمل عجائب، الصلاة بيغير المواقف، الصلاة بيرفع المرارات، الصلاة بيغير حتى الظروف. هو صلى الصلاة بتاعه قدام إلهه لأنه كان بيعرف منو إلهه، ده إله بتاع أبو داود. فهو لما صلى ربنا سمع الصلاة ورسل له النبي بتاعه أشعياء وقال له ما تخاف من ملك بتاع كلدانيين ولا تخاف من كلامه. وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت في نفس اللحظة جاء ملاك متاعت ربنا وضرب 185 ألف من العساكر والجنود بتاع الملك سنهاريب في لحظة واحدة. ربنا رسل ملاك بتاعه وضرب 185 ألف من الملك الجبال. بيقول هل إلهكم بيقدر يخلصكم مني؟ مرات بنكون في مواقف كده ما عارفين نعمل شنو. خلينا نرفع عيوننا، خلينا نرفع قلوبنا، خلينا نرفع كل حاجة ونعاين لفوق ونطلب العون، وربنا بيرسل معونة وربنا بيخلص. في نفس اللحظة الملك ده كان بيصلي في المعبد بتاع الإله بتاعه، قام عليه وأولاده وانتهوا منه، أولاده الطلعين من صلبه. خلي بالنا إنه ربنا ما بينوم، ربنا ما بينعس، ربنا شايف كل ظروف حياتنا، لكن هو ما بيقتهم حياتنا. وقال أدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، وقال اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. مرات كثيرة في الضيق وفي الأوجاع وفي المرارات دي ما بنتذكر حتى أنه ربنا موجود، لأنه عايزين نحل الحاجة بإمكانياتنا، عايزين نحل الحاجة بقدراتنا. والصلوات ربنا استجابه لأولاده كتير، ما عنده عدد، ما عنده إحصاء. أخذنا مثال الملك حزقية وحناخد أمثلة تانية. خلي بالك يا مؤمن، خلي بالك إنه ربنا بيسمع صوتك وبيسمع النات بتاعت قلبك، وربنا بيعمل على عجائب عشانك وعشان صوتك في الصلاة وعشان قلبك في الصلاة وعشان توجه قلبك اتجاهه في الصلاة. مهما كان أمرك ومهما كان موقفك اتذكر إنه هو مكتوب عنه سامع الصلاة. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أحبائي هو يسمع صلاتك، هو يسمع صوتك. نطلع فاصل ونرجع ونواصل في وقفة وطلة على الكتاب المقدس.

أحبائي مستمعي راديو سمر، ألف مرحب بكم مرة تانية في موضوعنا وقفة وطلة، وبنواصل مع بعض في موضوع الصلاة. وحناخد مثالين، ممكن أمثلة بسيطة عن ناس صلوا وما جاملوا في الصلاة بتاعهم وربنا عمل معاهم عجيب. شعب يهوذا وشعب إسرائيل سبيوا ومشوا ودوهم لبابل، وفي بابل كان في ملك، والملك ده عمل تمثال وقال كل شخص ما بيسجد للتمثال ده بيرموه في أتون بتاعت نار. أتون بتاعت نار يعني فرن، فرن بتاعت نار، حديد مرات بنرميه في النار وبنسحر. اللي بنتكلم عنه حاجة زي كده، نار ونار ونار، نار جدا يعني نار حارق. قال أي زول ما بيسجد للتمثال بتاعه ده يشيلوه يرموه في أتون النار. في نفس اللحظة كان في فتية ثلاثة اللي هم باللغة بتاعهم الملك سماهم شدرخ وميشخ وعبدنكو، قال لهم إنه تسجدوا للتمثال، وديل كان بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا اللي هو الإله الحقيقي. ديل قالوا يا ملك إحنا ما حنسجد للتمثال بتاعك، إحنا ما حنعبد التمثال بتاعك. فالملك اتملى غيظ وقال لهم أنتوا ما حتسمعوا كلامي، ما حتعملوا الكلام ده. قام ضعف النار، زاد النار 7 أضعاف، قال لهم أنتوا لو ما سجدتم أنا حرميكم هناك، وقال لهم ما حنسجد، ما حنعبد التمثال بتاعك. في إلهنا لأن إحنا بنعبده بيستجيب وبيرد لك أيها الملك. ما قال له من الملك، لكن قال له إنه الإله بتاعنا بيستجيب. فالملك ضعف النار وبقى 7 أضعاف، الأتون بقى 7 أضعاف. فالناس قام شالوا الفتية الثلاثة ديل ورموهم جوا نار. لما رموهم حصل شيء عجيب، القيود حقهم اتفكت وهم لافين جوا، وجوا النار قاعدين يسبحوا وقاعدين يعبدوا ربنا. الناس الرموا الفتية الثلاثة ديل ماتوا نتيجة للسخانة بتاعت الأتون، لكن هم جوا هناك كان بيسبحوا وبيعبدوا ربنا. هم كانوا بس كان معاهم في شخص رابع بيسميه شبيه بابن الآلهة. نفس الشيء في صلاتك، ما بتكون براك في شدتك، في ضيقك، في وجعك. بنفس الكيفية في فتى اسمه دانيال برضو مر بنفس التحدي، إنه ما في زول يطلب من أي إله تاني أي شيء إلا الملك. حددوا أيام، ودانيال كان كل يوم بيمشي في البيت بتاعه وبيقف في الاتجاه بتاع أورشليم والشباك بتاعه فاتح وبيصلي 3 مرات في اليوم. فقام ودوا الكلام للملك، الملك قام شاف كده وقال دانيال ما بتسمع، خلاص هو خد مرسوم ما بيسمع، يرموه في الجب أو في القفص بتاع الأسود، والأسود تاكله وتشبع به. شالوه ودوه ورموه في الجب بتاع الأسود. حصل شيء عجيب، ربنا رسل الملاك بتاعه وقفل أفواه بتاع الأسود. هو كان قاعد مع الأسود وما في شيء حصل له. والملك جاء تاني يوم بصوت أسيف بيسأل يا دانيال، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر ينجيك من الموت؟ قال نعم أيها الملك، إنه إله بتاعي رسل ملاك وقفل أفواه الأسود وما في حاجة حصل. حبيبي المستمع، ربنا يغدر جدا عبادتك له، ما عشان هو محتاج، لكن لأنه مسرته، هو خلقنا على صورته حتى ما نكون في علاقة حية معه. والعلاقة دي بتكون بس من خلال صلاة حقيقية، صلاة فيه كل وجود الإلهي، وده ما بيكون إلا خلال شخص واحد، هو الشخص يسوع المسيح، مخلصي ومخلصك، الفادي بالنسبة لي والفادي بالنسبة لكل شخص. لإلهنا كل المجد، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
2: مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، لكل زول قاعد في بيته وفاتح الراديو هسع وبيسمعنا، بنقول أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد وكمان في ساعة من رحلتنا الجميلة بنقضيها مع بعض كل يوم من الساعة 4 للساعة 5. برحب بكم أعزائنا المستمعين وتحية خاصة لكل أهلنا اللي بيسمعونا من داخل السودان ولا برا السودان، القاعدين في السودان، اللي في بحري وأم درمان والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، من كردفان لدارفور، من كسلة والقضارف وكمان شندي ودنقل وكل الناس اللي قاعدة في مدننا الجميلة، بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وكمان تحية أكبر وأجمل لأهلنا يعني البعيدين، إذا كان في مصر ولا في أثيوبيا، في تشاد جنوب السودان ولا في يوغندا كينيا، كل البلدان بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، خاصة الناس الموجودين في المسافات البعيدة، بقول لكم يعني أكيد يمكن يكون في فرق في الزمن، لكن شاكرة لكم كثير لأنكم أنتوا دائما موجودين حول راديو سمر. إذن حبابكم ومساءات يعني مليانة كده رضا وراحة بعد يوم طويل. لكل الناس اللي بتسمعنا، إذا كان على الستلايت ولا على الابليكيشن وعايزة تتواصل معنا، اتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم. حبابكم مع أحلى باقة من الترانيم الروحية، لكن خلونا رحب بكم أول أنا إيناس إسماعيل اللي بيكون معكم دايما عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا أكيد حنستمتع بها، تعالوا مع بعض كده نستمع لها ونرجع نواصل، خليكم قريبين وأكيد مجموعة من الترانيم اللي حنستمتع بها في الأمسية دي.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأتمنى إنه فعلا الكلمات دي تكون يعني لمست قلبك وروحك، ويا رب تكون فعلا بتعمل في حياتك. أهلا ومرحبا بكل زول جانا في الوقت ده، وأكيد مجموعة من الترانيم الروحية في انتظارك. وبرضو حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء وبقول حبابكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم وحباب وجودكم معانا. وأكيد زي ما بوعدكم كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف عن الثاني, ولمتنا المسائية دايما بتدينا مساحة إنه نحن نتناقش ونتحاور وكمان نعمل إضافات لكل موضوع نحن بنتناقش فيه. عشان كده عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في حياتنا اليومية بنقول كلمات كثيرة, يمكن مرات يعني بنقيف عند يعني عند معناها كثير. وما أكثر الكلمات اللي بتتردد بين الناس, يعني مثلا زي أوعدك وعهدتك وكلام بالشكل ده. يعني إذن من خلال الكلمات دي عرفت إن عندنا الليلة إحنا عايزين نتكلم عن شنو. لكن هل الوعد هو العهد؟ وهل الاثنين عندهم نفس المعنى؟ ولما الإنسان يوعد زول يعني توعده بحاجة, هل الوعد ده بيكون مجرد كلام اتقال في لحظة ولا بيكون مسؤولية لازم يلتزم بها؟ والأهم من ده كله, نحن في حياتنا بنوفي بوعودنا وعهودنا ولا مرات بنوعد وننسى أو بنقطع عهد وما بنقدر نلتزم به؟ العهد والوعد مجرد كلمات بنقولها ونمشي, لأنه الكلمة لما تطلع مننا ممكن تكون يعني سبب في ثقة زول فينا, وممكن كمان تكون سبب في خيبة أمل زول فينا. عشان كده موضوعنا اليوم أو موضوعنا الليلة في الأمسية دي هيكون عن العهد والوعد. هنحاول من خلاله نفهم الفرق بينهم ونتكلم عن معنى الوفاء وليه مرات بنوعد وما بنقدر نوفي, وهل الظروف ممكن تكون يعني مبرر كده لعدم الوفاء, وهل في فريق يعني هل في فرق بين إنك ما تقدر توفي بوعودك وبين إنك أصلا ما كنت جاد في وعدك. كده خلونا نبدأ من الأساس, شنو هو الفرق بين العهد والوعد؟ يعني دي يعني مساحة كويسة إننا نقدر نفهم بيناتهم الاثنين, عشان لما تقول مثلا لصديقك أو لحبيبتك أو لزوجتك عهدتك أو وعدتك تبقى عارف الفرق بيناتهم شنو. إذن حبابكم مستمعينا وتعالوا مع بعض نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان, ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك، وما بتعرف تعمل حاجة، وما بتشبه الناس، وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بنمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم اللي عندك واللي بتقدر تعمله.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأكيد حبابكم مرة تانية، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا. إذن تعالوا كده نشوف الفرق بين العهد والوعد. بعد ما عرفنا إنه موضوعنا هو العهد والوعد، خلونا أول حاجة يعني نقيف عند الكلمتين ديل. نحن في كلامنا اليومي بنستخدمهم كتير، ومرات بنستخدمهم كأنهم حاجة واحدة. بنقول وعدته أو عاهدته، أديته كلمة، لكن هل فعلا العهد والوعد عندهم نفس المعنى؟ الوعد أعزائي المستمعين في أبسط صورة إنك تلتزم قدام زول إنك تعمل حاجة في المستقبل، أو تمتنع عن حاجة. تقول مثلا أوعدك أجيك، أو أوعدك ما أكرر الغلط ده، أو أوعدك أجيف معاك. لكن العهد إحساس الالتزام فيه بيكون أعمق. لما تقول لي زول عاهدتك، أنت ما بس قلت كلام، انت ربطت نفسك بالتزام، وكأنك بتقول انا ملتزم بالحاجة دي ومفروض احافظ عليها. وعشان كده ممكن نقول ان الوعد ممكن يكون كلمة للمستقبل، لكن العهد فيه معنى للاستمرار والمحافظة على الالتزام. لكن هنا في سؤال مهم، هل كل وعد بنقطع لازم نعتبره مسؤولية؟ لأنه مرات الإنسان بيوعد في لحظة بتاعت حماس أو في لحظة عاطفة، وما يعني بيكون فاكر أصلا هل أنا بقدر أوفي بالوعد ده ولا لا. مثلا زول يقول لي صاحبه أي وقت تحتاجني أنا موجود. الكلام ده كلام جميل جدا جدا، لكن السؤال الحقيقي بيظهر، يعني هل فعلا بتكون موجود؟ وده سؤال انت محتاج تطرحه على نفسك اول انت اللي قلت الكلام ده. عشان كده كلمة اوعدك عامل لك الحاجة دي. الوعد غالبا ما بس يعني ما

اسمع بالكلام اللي بيكون عابر، لكن فعلا بيكون فعل منفذ. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، برضو في العلاقات مرات الإنسان ما بطلب يعني من الطرف الثاني حاجات كبيرة، كل اللي عايزه إنه كلمته تكون ثابتة، لأنه ثقة في الأساس يعني بتبني حاجات كثيرة، وكمان لأنه الثقة في الأساس بتتبني من حاجات بسيطة، وعدم يعني الالتزام بها بيكون صعب جدا جدا. يعني ده بيرتبط بأنه حتى الزول ممكن مرات ما يحترمك لأنك قلت كلام وإنت ما نفذته أو ما عملته. وهنا يعني بنصل لنقطة مهمة جدا جدا، العهد والوعد ما بتقاسوا يعني قيمتهم بعدد المرات اللي بنقول فيها أوعدك، لكن بقدرتنا على إنها نوفي بالوعد. إذن خلينا خلي لكم سؤال، هل نحن فعلا بنفكر قبل ما نوعد، ولا بس بيجي كلام في خشومنا وبنقوله في لحظة بتاعت حماس؟ حصلت معاك حاجة زي كده؟ إذا حصلت معاك كده وريني واكتب لي وراسلني وقول لي هل نفذت فعلا العهد اللي انت قلته والوعد اللي انت قطعته ولا لا. إذا ما حصل حيكون طبعا كان مجرد كلام، وعايزين نشوف العواقب بتاعته ممكن تكون شنو. خليك معايا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين بعد ما استمعنا للترنيمة دي، وإن شاء الله يا رب تكون فعلا سبب بركة لحياتنا. عايزين نشوف برضو ليه أصلا الإنسان ممكن بيوعد. بعد ما تكلمنا عن الفرق بين العهد والوعد وعن يعني قيمة الكلمة اللي بتطلع من الإنسان، خلونا نسأل يعني سؤال ممكن يكون مهم: شنو اللي بيخلي الإنسان يوعد من الأساس؟ هل كل مرة الإنسان بيوعد فيها بيكون فعلا ناوي ينفذ، ولا مرات بنوعد عشان الموقف نفسه بيخلينا نقول كلام يمكن ما نكون قادرين نلتزم به؟ مرات الإنسان بيوعد لأنه بحب الشخص اللي قدامه وعايز يطمنه، زي لما يعني زول يقول لي صاحبه ما تشيل هم أنا معاك. هو في اللحظة دي غالبا صادق في إحساسه، لكن بعدين الظروف ممكن تتغير. ومرات بنوعد لأنه ما عايزين نزعل زول. زول يطلب منك حاجة وانت عارف انك ما بتقدر يعني تعملها، لكن بدل ما تقول انا بصراحة ما بقدر يعني بعمل الحاجة دي، في لحظة بتقول ان شاء الله ان شاء الله اوعدك، يعني بس عشان يمكن الحاجة دي ما يعني تحرجك او تحرجه مثلا او تكسر بخاطره. فبتحاول كده تطيب خاطره وتقول له ان شاء الله انا اوعدك انه الحاجة دي انا اعملها لك. ومرات كمان في ناس تانية يعني بيطلع الوعد ده في لحظة بتاعت عاطفة أو إحساس. الزول يكون فرحان ومتأثر أو حتى زعلان، فيقول كلام كبير جدا جدا: أنا عمري ما حسيبك، مهما حصل أنا معاك، يعني وعد مني ما بيحصل كده تاني. وده غالبا بنشوفه بيحصل ما بين الأزواج والأحبة، ودي حاجة أكيد بتكون يعني واضحة، ويمكن أنت ذاتك مريت بالحاجة دي. أنا شخصيا ما أكذب عليكم، أنا كمان مريت بالحاجة دي، يمكن أكون قلت كلام زي كده في لحظة بتاعت إحساس أو عاطفة إنه أنا ما حعمل الحاجة دي تاني. لكن بعد ما تهدى المشاعر بنكتشف إنه الالتزام بالكلام أصعب مما كان متخيلين. وفي نوع تاني من الوعود وده أخطر بشوية، وهو إنه الإنسان يوعد وهو أصلاً عارف إنه ما حيقدر يفي بالوعد ده. هل ده اسمه وعد أصلاً، ولا مجرد كلام بنقوله عشان نطلع من الموقف المعين اللي إحنا يعني موجودين فيه ولا تخطينا فيه؟ لأنه في فرق كبير بين إنك توعد وإنت صادق ولكن الظروف يعني مثلاً كانت سبب في إنك ما تنفذ وعدك ده، وبين إنك توعد وإنت من البداية ما عندك نية بتاع التنفيذ. شفتوا كيف ممكن يكون الفرق؟ وبرضو في وعود بنقطعها لأننا عايزين نثبت للزول إنه بنحبه أو بنهتم به. لكن أحيانا الحب الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما محتاج وعود كبيرة، محتاج أفعال صغيرة ومستمرة. ممكن زول يقول أنا مستحيل أخذلك، لكن وقت الحاجة ما تلقاه. وفي المقابل ممكن زول ما يقول كلام كتير، لكن تلقاه موجود وقت الشدة. وهنا بنلقى نفسنا قدام سؤال مهم: شنو الأهم، الوعد الجميل ولا الفعل البسيط اللي بيثبت الوعد؟ ده سؤال نترك لك، وأنا محتاجة تفاعلك معاي وأعرف برضو رايك شنو في الموضوع ده. لكن في الفترة دي خلونا نطلع برضو فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب لأنه لسه هنواصل في موضوعنا.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك، مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك، مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

حبابكم مستمعينا، رجعنا مرة تانية، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا إذا كانت على الساتلايت ولا على الابليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا عايزين تواصلونا وتراسلونا أو تطلبوا ترنيمة معينة تستمعوا لها، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا باتصالكم وبتفاعلكم معنا. وكمان بديكم دعوة أعزائنا المستمعين تدخلوا على صفحة راديو سمر أو فيسبوك ولا الانستجرام أو التيك توك، وحتلقونا ببرامجنا المختلفة. حباب كل الناس اللي تفاعلت معنا وكل الناس اللي ادت رأيها في موضوع اليوم، موضوعنا الليلة موضوع مهم، وكمان يمكن بنلقاه في حياتنا اليومية بصورة ممكن تكون مستمرة وكمان متفاوتة. لكن كده تعالوا في اللحظة دي نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن معنى الوعد والعهد، خلونا كمان كده نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو. أول حاجة بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في إنجيل متى. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا تكون فعلا قاصد تقول لا، من غير ما تحتاج تدي وعود كثيرة عشان يعني تقنع الناس. ودي نقطة مهمة في حياتنا اليومية، لأنه مرات بنخاف نزعل الناس فنقول إن شاء الله زي ما قلت لكم أوعدك أكيد بعمل الحاجة دي، ونحن في داخلنا ما بنكون شنو متأكدين. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصدق أحسن من الوعد يعني بنعجز عنه. يعني ممكن تقول بجد أنا بقدر أعمل لك الحاجة دي، وده يكون أصدق وأحسن من إنك يعني توعد إنك تعمل حاجة أكبر من كده. يعني كمان في حاجة تانية، الآية مرات يعني بتنذرنا من إننا فعلا ما نكون بنعرف نوفي بالحاجة دي، وبتوضح إنه لما الإنسان يقطع عهد أو نذر ما مفروض يتعامل معه باستخفاف. الفكرة هنا ما إنه الإنسان يكتر من الوعود، بالعكس الكتاب المقدس بيوجهنا إننا ما نستعجل في الالتزام بحاجة ما متأكدين منها، لأنه مرات الإنسان في لحظة حماس بيقول كلام كبير وكثير جدا جدا، وبعد فترة يكتشف إنه ما قادر ينفذ الكلام ده. فهل نحن قبل ما نوعد بنفكر في مسؤولية الوعد، ولا بنقول الكلام أول وبعدين نفكر في كيف ننفذه؟ تاني حاجة برضو في سفر المزامير، المزمور يعني بذكر صفات للإنسان المستقيم بأنه يوفي بكلمته حتى لو كان الوفاء بيكلفه، ودي من أقوى النقاط اللي بنلقاها في موضوعنا الليلة، لأن الوفاء الحقيقي ما بيظهر لما الأمور كلها تكون ماشية كويس، الوفاء بيظهر لما الظروف تتغير ويكون عندك سبب يخليك تتراجع، لكن برضو بتتذكر الكلمة اللي قلتها، وده ما معناه أنه الإنسان ما عنده عذر أو أنه لازم ينفذ حاجة مستحيلة، لكن معناه أنه الكلمة عندها قيمة وما مفروض نستهين بيها. كده خلينا أسألكم سؤال، لو الوعد بيبقى صعب عليك هل بتتمسك بكلمتك، ولا أول ما الظروف تتغير بتعتبر إنه الوعد انتهى؟ محتاجة لإنك تجاوب على يعني السؤال ده بكل أريحية وبكل صراحة. وعشان كده أعزائنا المستمعين كده خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل، وفي اللحظة دي أو في الفترة دي عايزاكم برضو تكتبوا لي آرائكم وكمان مشاركاتكم حول موضوع اليوم، وكمان عن تجاربكم، لأنه ممكن يكون في واحد موجود معنا على الصفحة وبيسمع تجربتك أو اختبارك ويستفيد منه في معاملته، خاصة في موضوع الوعود والعهود. نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: حبابك مستمعينا، حبابكم مستمعينا الأعزاء، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك أهلا ومرحب بك. وموضوعنا الليلة عزيز المستمع وعزيز المستمعة، بنتكلم عن الوعود والعهود. النقاط الكثيرة اللي تكلمنا فيها قبل الفواصل اللي احنا طلعناها يمكن توصلنا برضو لنقطة مهمة جدا جدا، إنه يا جماعة الناس ما بتحتاج مننا وعود كبيرة قدر ما بتحتاج مننا يعني إنها تشوف أفعالنا الحقيقية. يعني بدل ما أقول كل يوم أنا واقف معاك، ممكن موقف واحد بس يعني يخليك أنت فعلا واقف عند كلمتك، أنت فعلا بتكون معاه واقف جنبه. وبالتالي الكتاب المقدس بيخلينا نربط الكلمة والفعل. ما كفاية أقول أنا وفي، لازم الوفا ده يظهر في تصرفاتي اليومية. وهنا ممكن يعني نختم حديثنا عن إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق، وإنه الوعود مسؤولية يا جماعة، وإنه الوفا بالكلمة من صفات الإنسان المستقيم واللي بيعرف ربنا. هل المشكلة في إننا ما بنعرف قيمة الوعد، ولا إننا أحيانا بنوعد بحاجات أكبر من قدراتنا؟ هل حاجة زي دي عملتها قبل كده؟ وهل الأفضل إننا نقلل وعودنا ونزيد أفعالنا؟ لأنه في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الوعد الحقيقي ما بتثبت الكلمة، بتثبت الأيام والتصرفات. زي ما بنقول في حديثنا العادي إنه الأيام دول. الأيام دول دي معناتها شنو؟ هل اتقالت لك قبل كده، ولا يعني سمعتها وما خديت بالك لها؟ خلي بالك لما زال يقول لك الأيام دول، معناتها حنرجع تاني وحنتقابل ونشوف مثلا هل انت فعلا حتنفذ كلامك وحتكون عند وعدك ولا لا. بالطريقة دي أعزائي المستمعين بنكون فعلا يعني عرفنا كيف نفرق ما بين الوعد وبين العهد، وهل الفعل هو فعلا مهم ولا كلامنا اللي بيصدر من شفاهنا أو مننا الفعلا بيحقق أو بيثبت إنه أنا ياتو شخصية من الشخصيات. أيضاً أعزائنا المستمعين، تعالوا مع بعض قبلي يعني آخر كده نقطة حنتكلم فيها، نطلع فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: حبابكم مستمعينا وحباب جيدكم وأهلا ومرحب بكم يعني في أمسية سعيدة وجميلة بتجمعنا، خاصة ونحن بنتناقش الليلة في موضوع جميل وموضوع يعني يمكن يكون بمر به دائما زي ما بنقول من خلال حياتنا وتجاربنا مع أقرب ناس لنا، إذا كان زملاء ولا إذا كان أصحاب ولا إذا كان يعني مع الزوج وزوجته أو الخطيب وخطيبته، الحبيب وحبيبته، المهم أيا كانت علاقتك بالشخص الآخر، الوعود والعهود دي بتقابلنا في حياتنا اليومية. إذن رسالتنا الختامية الليل عايزة أقول لكم إنه يمكن العهد والوعد ممكن كلمات يعني بسيطة بنقولها في ثانية، لكن معناها ومسؤوليتها ممكن تستمر سنين. قبل ما يعني نقول لزول أوعدك، خلونا نسأل نفسنا هل أنا فعلا قادر أوفي؟ وقبل ما نقول عاهدتك، خلونا نكون عارفين قيمة العهد اللي بناخده. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق وواضح، وإنه ما نقطع وعد باستخفاف، لأنه الإنسان ممكن ينسى الوعد يعني بيقوله، لكن الشخص الثاني ممكن كمان يفضل شايل أثر الوعد ده في قلبه سنين ومستنيك. ولو في يوم وعدنا وما قدرنا نوفي، ما نهرب وما نتجاهل، لكن نكون صريحين، نعتذر عادي، تعال اعتذر، وكمان نحاول نصلح قدر ما نقدر الشرخ اللي حصل بينه وبين فلان بسبب الوعد أو العهد اللي أنا يعني قطعته. وفي النهاية يعني بنعرف إنه حتى نحن كبشر لو ما وفينا بعهودنا أو بوعودنا، خلونا نتعلم من السيد المسيح ربنا، إله أمين وعادل بأمانته، خلينا نتعلم دايما من أمانته إننا نكون أمينين مع الآخرين، لأنه مكتوب يعني وعود الرب أمينة وصادقة، وعوده كمان صادقة معنا. الله ما ممكن يوعد وما يوفي، لأنه هو ما بشر زينا ولا بني آدم يوعد ويرجع في كلامه. عشان كده أعزائي المستمعين، الكلمة اللي بتقولها لازم أنت تكون
1: راديو سمر، نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت. وقال الجالس على العرش: سأصنع كل شيء جديدا. ثم قال لي: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق. وقال: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
3: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
3: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له 12 أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس والثاني ياقوت أزرق والثالث عقيق أبيض والرابع زمرد والخامس عقيق قاتم والسادس عقيق أحمر والسابع زبرجد والثامن جزع والتاسع ياقوت أصفر والعاشر عقيق أخضر والحادي عشر فيروز والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض، وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة، وأصبحت وكرا للشياطين، ومأوى لكل روح شرير، ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء، ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويقولون:
5: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا، يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اقتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء، وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة، ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب، وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول، وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا بتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
4: وهو 666.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاس الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
3: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان، لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة. كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم. فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين. آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: شنو رايكم في الفسحه دي؟
1: فعلا فسحه رائعه.
2: انا من زمان كان نفسي نطلع مع بعض ونتفسح.
0: قلل نفسي نقضي مع بعض وقت رائع، وكمان نتعود على بعض اكتر ونتقرب من بعض اكتر.
3: بس احنا كده ما حنعمل الكنيسه الليله.
0: منو قال لك كده يا ناصر؟ فاكر اول ما تعلمنا عن الكنيسه اتعلمنا عنها شنو؟ قلنا انها مجموعه من الافراد المجتمعين مع بعض باسم المسيح يسوع، وكمان قلنا ما في مكان معين نقدر نعمل فيه الكنيسه، ممكن نعملها في اي مكان حتى هنا في الجنينه الجميله دي.
2: على فكره الرب يسوع له كل الميت زمان كان بياخد تلاميذه لمواضع خلاء عشان يصلي معهم ويعلمهم، وكمان التلاميذ بعد صعود السيد المسيح ما كان لهم مكان معين، فمره بيجتمعوا في العليه ومره بيجتمعوا بيت ام بطرس ومره في الهيكل، يعني كانوا بيقدروا يجتمعوا ويعملوا كنيسه في اي مكان.
4: انا نفسي اقول لكم انه فكره نعمل كنيسه هنا في الجنينه فكره رائعه، لانها بتخلينا نركز في قدره الله وروعه صنايعه واعمال يدينه.
0: فعلا يا رانيا، منظر الزرع هنا جميل جدا، وكمان صوت العصافير جميل، كل ده مخليني مجد الرب اكتر واكتر على اعمال الديو.
1: يا جماعه واضح انه الكلام حياخدنا وحننسى الفطور.
2: ما تخاف يا مجدي، انا جبت السندوتشات والشاي، تعال يا رانيا ساعدني.
4: حاضر يا منال.
3: وانا كمان جبت معي شريط الكاسيت بتاعي عشان نسمع جزء من الترانيم اثناء لكده.

0: الليلة حنعمل حاجات مختلفة عن كل مرة. نحن هسا ما حناخد وقت تعليم عن موضوع معين، لكن الليلة حنتكلم مع بعض عن أخبارنا. كل واحد حيشاركنا بأخباره، سواء كانت مشاكل بيمر بيها عشان نقيف جنبه ونساعده على حلها، أو أمور مفرحة حصلت معاه يفرحنا بيها، أو واحد يشاركنا بطلبة عشان نصلي معاه من ليلة. ونحن حنعمل كل ده لأننا جسد واحد ولازم نكون مع بعض في كل ظروف حياتنا، وكل ده في الآخر بيقربنا من بعض أكتر ويخلينا نعيش حياة الكنيسة. منو عايز يبتدي ويشاركنا في الأول؟
1: أنا نفسي أشارككم بحاجة مضايقاني.
0: اتفضل يا منال.
1: من كم يوم حصل في الشغل حاجة ضايقتني جدا.
0: شنو اللي حصل بالضبط؟
1: القسم اللي أنا بشتغل فيه الرئيس بتاعي مشى الأسبوع الفات ومشى شغل تاني، والأصول إنه أنا أحل مكانه لأني أقدم واحدة في الشغل، لكن فوجئت إنه عين واحدة أصغر مني وأحدث مني في المكان ده، وبقت هي الرئيسة علي. وللأسف الشديد لما اشتكيت وطلبت حقي ما في زول سمع لي، وهي كمان بدأت تعاملني معاملة جافة جدا وتحاول إنها تغيزني بكل شكل. أنا نفسي تصلوا معاي لأني ما قادرة أستحمل الوضع ده وعايزة أتنقل لقسم تاني، يا إما حاسيب الشغل.
0: نحن أكيد حنصلي لك يا منال، بس أنا ما معك في اتجاه الصلاة. يعني أنا ما معك إننا نطلب من ربنا إنه ينقلنا من القسم ده لقسم تاني أو نسيب الشغل.
1: ليه هما من حقي يعني؟
0: حقك يا منال، بس الله لما بخطنا في مكان بيقبل له قصد من ورا كده. خطط الله لحياتنا عبارة عن مراحل متتالية كلها مبنية على بعضها، وعشان كده لما الله بيخطني في مكان بيقبل عاوز مني حاجة يستخدمني فيها في نشر محبته للناس الحوالي.
2: في آية بتكمل كلامك يا سمير، بتقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني أي حاجة في حياتي بتحصل هي دائما لخيري، حتى لو شكلها الخارجي ما كويس.
1: بس أنا مضغوطة يا جماعة وتعبانة جدا في الشغل ده، كل يوم بمشي بتعب أكتر من اليوم اللي قبله.
0: أنا معاكي إنه أنت بتتعبي يا منال، بس ده لأنك ما قادرة تفهمي قصد ربنا من ورا ده. لو فهمت ربنا عاوز من ورا الموضوع ده شنو، أكيد حترتاحي ونفسك تتفتح للشغل، لأنك في الوقت ده هتكوني بتطيعي الله وبتنفذي في مشيئته.
3: بس هو ما ممكن يا أبوي إنه الرب يكون قاصد بالظروف دي إنه أمي تخلي الشغل وتتنقل لقسم تاني؟
0: ما بتهيالي يا ناصر. الله لو عاوز أمك تسيب الشغل كان أكيد حيفهمها كده بدون ما يعمل ليها مشاكل في الشغل.
1: بس بفترض إنه ربنا قال لي أقعد في الشغل وأنا ما مرتاحة، هقعد وأنا تعبانة؟
0: يوم ما ربنا هيقول كده يا منال أكيد أكيد وكده هيخليكي تشعري بالراحة، لأنه في الوقت داك راحتك هتكون نابعة من إنك بتنفذي مشيئة الله ومن قصده في وجودك في الشغل.
2: وإنت بتحكي يا منال رجعتني سنتين لورا، لما كنت في الجامعة في لندن كانت معي واحدة في مكان إقامتي بنت كانت بتغير مني جدا لأني كنت متقدم عليها في الدراسة، فكانت دائما بتعطلني وبتغيظني. فمثلا أوقات كانت بتشغل الكاسيت بأعلى صوت عشان تشوشر علي، وأحيانا تاني بتجيب أصحابها يسهروا مع بعض لحد الصباح، كل ده عشان تعطلني. وكان كل البنات اللي في البيت متضايقين منها زيي، عشان كده طلبت من الرب إنه يخليها تمشي من البيت أو أسيب أنا البيت. لكن حسيت إنه الرب عايزني أفضل في البيت وإني أنقل للبيت دي محبة الله لأنها محتاجة لكده فعلا، وبدأت أصير لها محبتي رغم عداوة المستمرة لي. وكنت الوحيدة في البيت اللي أخذت خطوات عملية ناحيتها، بإني أذاكر معها مثلا وآكل معها، وفي يوم امتحاناتها سهرت معها لتاني يوم الصباح. ونتيجة لكده بدأت البيت دي تتغير، وقالت لي أنت كنت آخر واحدة أتوقع منها إنك تعمل كده معي. عارفين يا جماعة دي كانت فرصة كويسة جدا إني أكلمها عن محبة السيد المسيح وغفرانه لينا، مع إننا بنخطي كتير في حقه. بدأ كلامي يلمس قلبها شديد وقعدت تسألني أكتر وأكتر عن السيد المسيح، ومن اليوم ده غرض إنه السيد المسيح يبقى الملك على حياته.
0: مجدا للرب يا رانيا. شفتي يا منال، الرب كان عايز البيت دي تآمن به وتختاره عشان يقبل ملك على حياتها. فخلى رانيا تستمر في نفس المكان والبيت اللي هي موجودة فيه بالرغم من مضايقة صعبتها ليها. ولما رانيا فيه متقص درب ارتاحت وقدرت تحقق الهدف من وجوده هناك.
1: وأنا فعلا بديت أحس إن ربنا عايز يقول لي حاجة.
0: آمين يا منال. وأنا كمان عايز أصلي معاك حسا. رانيا ممكن تصلي لنا؟
2: آمين. يا رب إحنا بنشكرك من أجل كل الظروف اللي بتحيط بمنال حتى لو كانت كعبة من وجهة نظرنا، وبنشكرك لأن كل الأشياء تعمل معنا للخير. يا رب إحنا بنصلي إنك تعرف إرادتك من وراء الأمر ده وتساعده إنه تنفذه في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا كمان بصلي إن السعيدة إنها هي تفرح رغم الصعاب وتديها غفران لرئيستها في الشغل على كل إساءة واجهتها بيها، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
0: آمين آمين. أهم نوتة أنا عايز يشاركني بحاجة.
3: أنا عايز أشارك.
0: اتفضل يا مجدي.
3: أنتوا عارفين إنه ليلى مرتي ما مؤمنة؟ أنا نفسي إنها تقرب من الرب يسوع المسيح ويغمرها بحبه زي ما غمرني أنا قبل كده. عشان كده أنا نفسي إنكم تصلوا معي إنها تؤمن بالرب يسوع المسيح.
0: ماشي يا مجدي. أنا إحنا صلينا ليها قبل كده وحنفضل نصلي تاني، لكن إن إحنا علينا دور وإنت كمان عليك دور يا مجدي.
3: كيف؟ ممكن توضح لي؟
0: يعني إحنا من ناحيتنا حنصلي لها وإن شاء الله كمان منال تزورها وتقعد معاه، لكن إنت لازم تتكلم معاه باستمرار.
3: صدقني أنا بحاول إني أتكلم معاه، لكن في كثير من الأوقات بتصدني وما بترضى إنها تسمعني.
1: أنا فاكرة إني لما مشيت أزورها من حوالي شهر ونص كده يعني وقعدت معاه شعرت إنه الكلام عن ربنا بدأ يلمس قلبها.
3: فعلا فعلا يا منال، هي فرحت جدا بالقعدة دي.
1: أنا عايزة أقول لك إني صليت ليها قبل ما أمشي وربنا حسسني بالكلام اللي أقوله ليها، عشان كده الكلام كان بيلمس احتياج الحقيقي.
3: يا سلام، فعلا فعلا عندك حق. أنا الكلام اللي بيقوله ليها هو نفس الكلام اللي بيقوله ليها كل مرة.
0: يا هودي يا مجدي، اللي هم خليها تسمع لك. الناس يا مجدي محتاجة لشخص يلمس احتياجاتها الحقيقية. يعني ما معقولة شخص محتاج لمحبة أكلمه عن العطاء، أو شخص محتاج للسلام أكلمه عن الشفاء. لازم أتكلم في الاحتياج الحقيقي للشخص. والوحيد اللي بيقدر يوصلني لاحتياجات الناس الحقيقية هو الله، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف كل الاحتياجات.
4: أنا تذكرت يا أبوي جملة سمعتها من واحد من الوعاظ بيقول فيها: قبال ما تكلم الناس عن ربنا كلم ربنا عن الناس. وده نفس المعنى اللي انت بتقوله، اني لازم اقعد مع ربنا اتكلم معاه عن الناس واعرف احتياجاتهم الحقيقية وامشي اتكلم معهم بالكلام اللي ربنا قاله لي من ناحيتهم، وبالتالي الكلام ده حيلمس قلوبهم وحيأثر فيهم.
3: انا بشكركم كلكم يا جماعة انكم فتحتوا عيوني على الامر ده. انا الليلة حصلي من اجله عشان اعرف الكلام اللي لازم اقوله ليه.
0: ونحن كمان يا مجدي حنصلي معاك عشان ربنا يديك نعمة في الكلام معاها.
3: آمين. وأنا واثق إني حسمعكم الأيام الجاية أخبار جميلة جدا.
0: ربنا حيحقق الكلام ده أكيد يا مجدي. تعالوا هسا كلنا نصلي من أجل ليلى لأن الموضوع ده مهم جدا.
1: يا رب يسوع إحنا بنخوض قدامك هسي أخونا مجدي وشوق قلبه إنه ليلى مرته تعرفك. يا رب إحنا بنصلي من أجل إنك تملأه بالكلام الليلى محتاجة له فعلا ويلمس احتياج الحقيقي، لأنك الوحيد اللي بتعرفه. يا رب أدي أخونا مجدي إنه يتكلم بسلطان وأفتح عيون ليلى عشان تشوفك وتعرفك وتعيش معاك كل عمره في اسم المسيح. وليك كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
0: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل المشاركة في أخبارنا نرني مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أيها السيد أنت غصنات السموات والأرض لا يعسر عليك أمرٌ.

0: أها، منو عايز كمان يشاركنا بأخباره؟
1: أنا يا أبوي.
0: اتفضل اتفضل يا ناصر.
1: أنا من أول ما بدينا الكنيسة عندنا في البيت وكل أصحابي في الكلية حاسين إني تغيرت جدا، ونتيجة لكده بدوا يسألوني عن سر التغيير ده، فبدأت أتكلم معهم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح. لكن أنا بفكر إنه أنا صغير عن إني أكلم الناس عن الرب يسوع، بتخلي الأمر ده محتاج خبرة كبيرة، وأنا ما عندي الخبرة دي وما عارف أعمل شنو.
0: أنا عايز أقول لك حاجة يا ناصر، في شخصين ممكن يتكلموا عن الرب يسوع المسيح، واحد بيتكلم عن الرب يسوع من خبرته ومن دراسته، وواحد تاني بيتكلم بقوة الروح القدس وإرشاده. ولو لاحظت هتلاقي إنه التاني كلامه بيجيب ثمار في الناس أكتر من الأولاني. عشان كده أنا نفسي وإنت بتتكلم عن الرب يسوع ما دعاين لضعفك أو صغر سنك ولا حاجة معرفتك، لكن عاين للرب يسوع المسيح وهو يقدر يتكلم على لسانك.
2: أنا فاكرة يا ناصر إنه تيموثاوس كان بيمر في نفس الحالة اللي أنت بتمر فيها دي، عشان كده رسول بولس قال له لا يستهين أحد بحداثتك، ونتيجة لكده أول ما تيموثاوس غير فكرته عن نفسه قدر إنه يكون واعظ ومعلم حتى للشيوخ.
3: بس أنا عايز أقول لك يا ناصر إنك فعلا بتعرف تتكلم عن الرب يسوع.
1: أنا؟ كيف؟
3: الكلام عن الرب يسوع والشهادة عنه ما بس بكلام الخشم، ممكن تكون حياتي بتتكلم عنه، ونتيجة لكده الناس بتعرف الله وتمجده. والكتاب المقدس بيقول يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كثير من الناس يا ناصر حياته ما بتقدر تشهد عن عمل الله، وبيكون كلامهم غير اللي بيعيشوه، لكن واضح إنك بتعرف تشهد للمسيح من خلال حياتك.
0: فعلا يا ناصر، من أهم الطرق التقدر تتكلم بها عن المسيح هي حياتك، وده واضح من خلال نظرة أصدقائك لك. وعلى العموم أنت محتاج تثق إنه الله هو اللي حيتكلم على لسانك، ما أنت اللي حتتكلم. ونحن كمان هنصلي ليك هسه، ممكن يا مجدي تصلي معنا للناصر؟
3: آمين. يا رب أنا بعظمك الليلة لأنك بتدينا الامتياز إننا نتكلم عنك. بنشكرك من أجل حياة ناصر، حياته الواضحة لكل الناس. نحن بنصلي إنك تملاه بصيغة في نفسه وتشيل منه كل إحساس بالصغر إبليس بيحارب بيه، في اسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. رانيا، أنت ما كنت عاوزة تكلمينا في موضوع الليلة؟
4: أنا أصله أنا يا جماعة متقدم لي عريس.
5: يا سلام
0: يا دي مفاجأة.
4: ألف مبروك يا رانيا. طيب أحكي لنا بسرعة منه بيشتغل شنو؟
1: بنعرفه ولا لا؟
3: يلا يا رانيا.

0: ألو،
1: تمام يا رانيا، ما تستعجلي في الرد، لكن أنا نفسي ما بس تفكري، تصلي كمان وتعرفي رأي ربنا في الموضوع ده، لأنه ممكن تقتنعي بيه من عقلك وربنا يكون مدبر لك زول تاني.
2: فعلا يا رانيا، كلام منال ده صحيح. أنا شخصيا حصل معي كده في وقت من الأوقات، فكرت إني أرتبط بزميلة لي في الكلية، وفعلا مشيت إني أتقدم ليها، وكل ده بنيته على اقتناعي في عقلي. لكن حصل إنه الرب نباني إنه ما هي دي الزوجة اللي هو عاوزها لي. الحقيقة أنا ضايقت في الأول، لكن بعد سنة ونص لما تعرفت على منال حسيت إنها هي دي الزوجة اللي ربنا عايزها لي، ارتحت جدا في ارتباطي. ولا شنو يا منال؟
1: أنا أكتر يا سمير.
0: آمين. وأنا حصل الأيام الجاية لارتباطي
2: كمان. يا ريت تدعيه عندنا هنا في البيت، نشرب الشاي مع بعض ونتعرف عليه عن قرب.
0: حاضر، أنا حقول له.
2: أنا برضو يا جماعة بفكر، تعالوا مع بعض نصلي من أجل رانيا ومن أجل ارتباطها.
3: يا رب أنا برفع قدامك أخوتنا رانيا، أنت بتقدر توفقها في ارتباطها بالشخص اللي أنت عاوزه، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
2: فاضل إنه أنا أشارككم بأخباري. أنا الأسبوع ده اتفتح قدامي شغل في شركة تانية بمرتب أعلى من اللي أنا باخده، لكن المشكلة إنه الشغل الجديد ده هيتطلب مني إن أنا أسافر في أوقات كتيرة، ويمكن أضطر للبيتان في مكان بعيد عن بيتي.
3: يعني ممكن السفر ده يجي في يوم الكنيسة؟ يعني نقعد من غيرك؟
2: هو ده أكتر حاجة مضايقاني، لاني ما حقدر اتخيل اني مره ممكن اسيب الكنيسه. عشان كده الحقيقه انا قررت ان انا ارفض الشغل الجديد ده، لانه كمان حيأثر علي وعلى اوقات قعدتي قدام ربنا في الصلاه، لان انا حرجع تعبان وبنوم طوالي.
0: وانا كمان يا سمير مرتاحه للقرار ده، واثقه انه الرب حيعوضك عنه.
2: وانا كمان واثق انه الله ابونا بيهتم بكل ظروفنا. عشان كده عايز اقول لك يا منال إنه ربنا حيهتم بموضوع شغلك، وإنت كمان يا مجدي ربنا حيديك نعمة في كلامك مع ليلى مرتك، وإنت كمان يا ناصر في خدمتك ربنا حيهتم بيك. وأنا واثق إنه ربنا حيعلي لك يا رانيا ويغودك في موضوع ارتباطك.
0: آمين
2: آمين. يلا نرني مع بعض.

0: خلصنا الاجتماع بتاع كنيستنا اللي في الجنينة وحنتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في البيت عندنا، لكن عايزين الأسبوع ده نعمل حاجة جديدة، نبتدي ندرس مع بعض شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، نتأمل فيها وحنكتب الحاجات اللي تعلمناها، وبعد كده نجي مع بعض المرة الجاية نتكلم عن جوانب الشخصية دي ونتعلم منها دروس لحياتنا. تحبوا ندرس شخصيات منو؟
1: أنا بفتكر إنه ندرس شخصية إبراهيم.
2: وأنا كمان.
3: وأنا نفسي ندرس شخصية داود.
4: أنا مع أمي ورانيا إنه ندرس شخصية إبراهيم.
0: واضح الكلام إنه الرأي استقر على دراسة شخصية إبراهيم الأسبوع ده، وندرس بكده شخصية داود. عشان كده ياريت كلنا ندرس، وما في واحد يكسل ويقول ما لقيت وقت. ويلا قبل ما نمشي من الجنينة نرنم مع بعض الترنيمة الجميلة اللي بتقول نحن في سترك محميين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، أحكام العدل والرحمة. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع سفر الخروج أصحاح 23.

0: هنا نو عادي ده عن يدت تونا تمفرتيب امبليب دي عنيات امسينين تحلقة تتقوام حياتيب هوي هدي ده عن يدت تونا اتولوا كرامات مينوا تخيمات هوشوا اقد هاي شقاميانه بوا افاقيرياي حلقة وا ويفود وا اقنات سديريتي وا امبريو هدي ده عن يد وفاسل ميت امو واسمه بسليل اتولواد كرامات مين قابات هندية ادير ومين مالو متر اوه مالو سنتيمتر قيمادو مالو متر اوه مالو سنتيمتر مارا ايكتي قال متر اوه مي سنتيمتر تاقيق اوه ايكتي بارو فرقه اريكونايب داب هو يده افلاي آد اوه تي كرامات مين اوه قال كتاني إيكتين تي كرامات مين أري بلوب استو برو كسي تي كرامات مين قد بلوي شغامية إقدروا تي توري ريو إيكسوا تشاتي مكعبوا تنئتي قدروا كسي بلوي شغامية بلوي شبكة إديت تي كرامات مين قناليب وي داسية أفلاي باتو تي كرامات ميني ترب أستي تيكتم بارو يامودا إبالوي شبكة فدقي ركناي هاي إسابيكي دهاي بالوي في سبكماب شقامية قباتي هندي آمودا إديت بالوب استوك بارو يامودا إفايب شومسية أفلاي هاي اتفايكني جلاي تي كرامات ميني كوياي داسية تي كرامات مين لاي شغامياي تويتي هر ريكواس برو ابالوي تشاوة ابالوي داماب اساسو هو ومجلسيت تخيمات ديفاي شغامين تيماتيت سوالياتي اده مليا بسأليل تخيمات هوش إيده وهوش نك نايلوني أميدات ستارة هو إيده تي ستارة أسيدي فدكتمو أساقر مترا قيمت إيكتين تاقوك كلية هو تاقوك بالوي أساسوا إيبري تي ستارة بالوي اللاقة هو برقوا إيبري تقبلات در هن فدكتمون أساقر مترا قيمت إيكتي تاقوك كلية هو تاقوك بالوي أساسوا إيبري أشتيتيت اللاقة هو برقوة تكلياتي كييفين ويندبدر تستارة تقوى مي مترا قيمات إيكتين تامن كلية هو تامن أساسوا إيبري تكلياتي كي بالوي اللاقة هو برقوة إيفين وينتلاوي در تفوتت جا هن تقوى مي مترا قيمات ايكتي وديفاي در قال ناي ايفين تستارة اساقر مترا هو اشارك سنتيمتر قيمات ايكتين مي كلياتي بوا مي اساسي بوا شوغامات هوش ديفاي در اوراوي ايفين تستارة اري اساقر مترا هو اشارك سنتيمترا قيمت ايكتين تستارة ميت كلياتي بوا مي اساسي كيوا شوغامات ووشيب ايفين تستارة كستا نق نايلوني امهيدات تكلياتي اساس بالوي دامابي تكلياتي كي ايفين اللاقاوا إبرقوة أشتيتي شقاما مابا تكلياتي قرما أشتيت أقويا أفلاي كستا وهوشيت كلية أشتيتي برق إبرين وديفاي تستارة كنانيقة هايدي شقاما إكتي سماوي هو أدارهماش هو كركمي هو نكو نايلوني شقاما ماتي باتو أشارك مترا قيمت تيكتي مالو متر هو مي سنتيمتر تاقيقات تيكتي أري هوشي تستارة تيتيتي Ato fadik kuliawa, fadik baloi, asasi kiwa, ishak talagatahua, ibirragahua, are ashteti damaba, tikuliati girma ashtet akwaya, kassa tukhemati gasanewa, woshit tasewa, baloi damaba, tantana tukhemati shagai damata. Tibhadatet khematib malu aweilha tiwasi titamin hoy katab iktineb ifin. Tentena Musa soyabu ilawi are shagamaba. Ilawi are itamar haroni ori uhi shagamin. Basalil uri or huri ori or yahudait tugabilati Ikatib wankwana Musa soyane tona kasto idi shamami gayu oholia akhisamaki or danit tugabilati ikati naggashanabu are ustabe baru kananiga haidi ikti samawiwa adaramashwa kirkimiaywa ak nailon hiit Kassu idimmara tukhema tumugaddasti dhai onkwanait karamate firab iktini alifua ay tamuntua mait kilot ikti. Omin umugaddasib ifib wabbari awdinamabe. Uday duguyab iktinet tashti are may alfawa fadik shewa may tamunt kilot. Ikti. Omin umugaddasib ifib abari are awdinamabe. Uday athasibab imruhuna taguk hawla tari imhakwal iktiib galka ay girmawa tarab ashtetib ikwisna. Omin mugaddasi abari awdinamate. Uday athasibab kassa asagur shewa mai. الفاوة أي شاوة أي تامونوة دا إكتين تخيماتي شاب أساسوة تستاروة هايد إينات تشتي مي الفاوة فادك شي كيلو تيكتي أساس غالناي دايكا مي تامو فادك كيلو أشتيت داميان تشتيتي باقي إمياب أري تاقوك Kilot iktib tikuliawa allagawa hai damian tikuliati girmawa ibarragwa are hai damian uday firab iktinet ibaloit karama are malu alfawa fadik shewa asaramat kilot iktin ben ibaloi are umajlisit tukhemati defai asas hai Damia ibaloit karamati min ibaloit shabakati sowa kassa tikaramati mini gaddiwa hoshi tisete asaswa hoshi defawa kassa tukhemati gasanewa hoshi tisete ifin egasanewa hai damian ufasilu meitamu wa washadga Bara shagama iktine ifagiriai halaka samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa lile damaba. Omin umugaddasib shagaminhob are itkuin. Bara masi onkwana musab soyab iktie tonatit haruni dhai han halakab shagamian. Bara efot dimmarai. Shagamian samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni edin bara dimarai mibrara ikutnit firkak ikwasna malia kananiga diab ikti samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni lilivitik yaidna bara efodi ki malu Harkai shaltit idinit malle Efarda hay esabikna. Aflay baru daib yakwar. Waba efodi ketane gal naiwa dimaraiwa shagamamia. Are samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa. Nak nailoni shagamamia. Ankwana musab soyab iktiet tonati damia. Bara alia awi isomirnit dimarai ikulilna. Bara yawi ukhatimit naggashianit israelib yari sima ho iktibna. Malia embare efodib warkai ifin ishaltitiki yakurnit israelib yaret shanit iktin. Onkwana musab soyab iktiet tonatit idin. Bara kananiga iab iktiet eginet sideri shagamian. Efodit idina dimaraiwa samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nakunailoni idin. Tu sideri marabba titetu tagwa malu santimitra guimattu. Tagwa malu santimitra mara tikti are rakukti. Malia batio ki alia awe fadik safa idin. O saf awalinai yagutua agig adarobua lulatua ifin. O saf umaliai baharamanua yagut hadalua agig erabua ifin. O saf umayai somiatua alatua adarhamash sigwebua ifin. Osaf ufadigay sabarjadwa jadi awewa yashabwa ho ifin. Ambara are dimmaray yayamaba. Tamna malu awi ifin. Awebka are israeli are simib ikti. Yawi ukhatimit naggashamaba. Are israeli tigabila titamna malu hoy naggashamaba. Eginet sideriti dhai toyaitit ameliwiat nas dimarait shinshila shagamian. Bara malu dimarai makwarawa malu dimarai faywa idin. Efay imalu are eginet sideriti rikuna hai yakurna. Edimarait shinshila timalu warkai ki ifin ishaltit. Wefodib surisi hai isabikna. Tishinshilati agia imalu erau are warkai shaltit efodiki ifin surisi hai isabikna. Bara malu dimmarai fay idinit eginet sideri toiti ginnal efodib ifinai rikuna imalu ha isabikna. Malia bara masi malu dimarai fay idinit efodi suri warkai shaltit toite ha isabikna. Efodi emilbabi makwal tifarda dawilmin yakurna. Bara eginet sideriti fay efodi ifayeb yakurna. Samawi luli yakurnit emilbab hai isabikna. Aflay tu sideri efodi fatak kitti. Tantana onkwana musab soyab iktiet tayatit damian. Eninu dayunei daina nisari okna okobettu natib embalib. Tumifritib nidi tuunatu nisari wetukna daina shalla hoitimirna. Tiharuneena ka shalla hoitimirna ottona. Ombatu embali boine dietu are soalua ratiua na de varita gehek wasabi edne nai ombario embali bamsio dainon.
1: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-56-539 وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الحمل والرضاعة، نقطتين مهمات جدا جدا، ودعوة لكم تسمعوا الموضوع.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن خلق الكون، فيها كلام مهم جدا جدا، وبداية الخليقة، ودعوة لكم تسمعوا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة. وحلقة الليلة بتتكلم عن الغضب، هل أنت إنسان غضوب وبتتعامل كيف مع غضبك؟

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك. أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. خطايا الإنسان هو التعدي على الله، والإنسان تعدى على الله وتشوهت صورة الله وصورة العلاقة بين الإنسان وبين الله، فأصبحت أمور مشوشة من حولنا، والإنسان بقى ما عارف كيف يعيش سوي مع أخوه الإنسان، إلى أن جاء رب يسوع المسيح وعدل الصورة وأظهر نوع من الحياة بتاعت القداسة، لأنه عاش بلا خطية. الخطايا المستترة هنتكلم في حلقتنا الليلة عن الغضب. الغضب مشاعر، ومشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، يعني الغضب زيه زي فرح، زيه زي حزن، مشاعر طبيعية موجودة في الإنسان. والغضب هو رد فعل لأي شيء الإنسان بيحس إنه ما بيتفق مع طبيعته، وده أمر طبيعي، أو بيحس إنه وهو بيمر بحاجة يعني مضايقاه بشكل انفعالي بيعبر عن الغضب. فإذا الغضب هو انفعال الإنسان للأحداث، يعني بسبب تطلعه أو نظرته أو رد فعله أو انفعاله بالأحداث المحيطة به. فأي شخص فينا يتعرض إلى ضغوطات، يتعرض إلى تحديات، يتعرض إلى مشاكل، يتعرض إلى أمور مع الناس من حوالينه، ولكن لما نبقى الغضب كجزء من يعني شجار، واحد عرف وقال حركة استجابة سريعة من المخ لتهديد محتمل من الضرر، بمعنى أنه لما نزول يغضب فده جزء طبيعي من حركة بتستجيب بشكل سريع بعد ما ياخد إشارة من المخ أنه في تهديد محتمل أو في ضرر ما، فيبتدي الإنسان يعبر عن هذا الغضب. تعبير قوي الغضب يعطي الشخص الرغبة في إيذاء، يعني أنه يؤذي أحد الأشخاص بسبب موقف ما، أو هو الشعور بالإنزعاج وعدم الارتياح بسبب وصول شيء ما. طيب إذا كان قلنا الغضب هو أمر طبيعي وشعور طبيعي زيه زي حزن زي فرح، وين الخطية هنا؟ يعني وين إنه الغضب هنا خطية؟ وهنا بتجي الإجابة بتاعتنا على إنه نجيب على هذا السؤال، وين الخطية المستترة في الغضب؟ إن كان هو مشاعر طبيعي، يعني إن كان هو يرد فعل طبيعي لشيء غير متوقع أو شيء حصل فجأة، وهنا هي الخدعة. الخدعة هي إنه يعني أدي الفرصة لإنه الغضب ما دام هو جزء طبيعي من حياتي وكده، فشنو الضرر في الموضوع؟ عشان كده علماء ومفسرين الكتاب المقدس قسموا الغضب إلى نوعين، سموه غضب مقدس وسموه غضب غير مقدس. الغضب المقدس بمعنى كشعور طبيعي أنت منزعج من أمر، أو خوفا على شيء ربما يحصل، أو خوف على شخص عزيز عليك، أو خوف من ضرر لشخص ما، وبتحاول أنك أنت توعيه، فده يقودك إلى الزعل كده، فده شيء طبيعي ومقدس و يعني حميد. لكن الما محبب هو أنك تمتزج هذا الغضب والهيجان، أنك تضعه بصورة وبشكل يأذي الآخر بكلامك، بشتيمة، بأنك تجرح هذا الشخص. وما كده بس، الكلام ممكن يطلع يعني ما كويس، لكن الغضب نفسه ممكن يتحول إلى مرارة، يعني التراكم بتاع الغضب يتحول إلى مرارة يؤدي إلى أنك تأذي الآخر. عشان كده الكتاب لما كان واضح وقال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني أدى هنا أنه في أوكي، أنت بتغضب كمشاعر طبيعية موجودة فيك، أغضب ولكن لا تخطئ. ولا تخطئ هنا عندها كثير من المدلولات اللي أنا قلت عليها. لا تخطئ ربما في الكلام اللي أنت بتقوله بتطلعه بعد هذه النوبة من الغضب أو الهيجان بسبب الغضب. تخطئ بأنك تشتم، تخطئ بأنك تطلع كلام جارح تسيء إلى الآخر،
وده هو اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس. هذا ما يقودنا إلى الخطية، وهذا ما يقودنا إلى الخطية المستترة حتى نلاحظ نفسنا والتعليم ونلاحظ نفسنا والغضب. خلونا نأخذ فاصل وأنا حرجع عشان نكمل في موضوع الغضب ما مقدس ده اللي هو ممكن نعتبره خطية مستترة، فأبقوا معنا.

أحبائي مرحب بك مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الغضب، وحاولنا نعمل تعريف الغضب، الغضب مقدس وغير مقدس، وليه نعتبر الغضب ممكن يكون الخطايا المستترة، لأن الغضب صح وهي مشاعر طبيعية، ولكن لو ما عملنا له ضبط وكنترول ممكن يصنع انزعاج ويؤذي الآخرين، وبالتالي نعتبره أنه التمادي بأنه ندي ونفتح مجال للغضب اللي هي المشاعر الطبيعية بأن هي تكون خطية، تبقى خطية مستترة أو مستترة، ونحن بندي فرصة في حياتنا. ليه الغضب بيكون موجود أصلا؟ اتكلمنا أنه هو تعبير وانفعال خارجي لشيء داخلي أو لموقف ما عجبك أو خوفك على الناس التانيين. لكن كمان خلينا أقول لك أنه الغضب ممكن يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب، فأنت ما واثق كفاية بسلطان الله أنه ممكن يأخذ حقك، أو أنه هو مجري الأمور، أو هو المشي الأمور، زي مزمور 37 من 1 ل 11 بيتكلم كأنه يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب. أو نوبات الغضب الجزء الثاني هو جزء من أعمال الجسد، زي غلاطية 5:19 ل 21 اللي بيتكلم عن السخط. سخط، السخط هو الغضب الفية الهيجان، فهذه النوبات من الغضب الهيجان ده بيطلع من من من أعمال الجسد، لأنه الجسد عاوز ياخد حقه، عاوز ينتقم، رد فعل، فبيطلع رد فعل عنيف. فهذا الرد الفعل العنيف ده يهول مشكلة المحتاج فيها إنه نعمل عليه كنترول كخطية مستترة. بيقول أمثال 29 عدد 11 إنه الغضب صفة الأحمق، بيغضب يعني الغضب ده صفة بتاع شخص الأحمق، وعندنا في السودان يقول زول ده أحمق نجي، يعني فهو يعني حاد وعنيف في غضبه، بمعنى إنه يا جماعة في غضب ممكن أعبر عنه فعلا لحاجة بيستحق إنك أنت تغضب له، لكن في غضب بسبب أمور، سامحوني لو أقول لكم ربما تكون هي أمور تافهة ما بتستحق هذا الغضب، فتلقى الشخص يهيج ويخرج الكلمات اللي ما حلوة على الآخر والشخص قدامه. وبالتالي لما إحنا نقول الغضب مشاعر يعني طبيعية والغضب فيها الخطية، نشوف نتائج الغضب اللي هو كخطية مستترة. شنو نتائجها؟ نتائج الغضب المستترة، أول حاجة الشخص السريع الغضب خطاياه أو المعاصي بتاعته أثامه خطاياه تكتر، أمثال 29-22، فالغضب بيجيب معه خطايا تانية، يعني الغضب السريع دي والفعالي ورد الفعل العنيف حقيقة هو في مقدمة خطايا تانية، مزمور 37:8. فإذا كنت أنا بغضب وهذا الغضب يتبع خطايا تانية من الكلمات البذيئة، من الشتيمة، من ربما أحيانا مع الضرب نفسه ممكن يوصل الموضوع، فإذا أنت ترتكب خطايا تانية في بسبب هذا الغليان أو الغضب السريع. النقطة الثانية، تأثير الغضب نفسه تأثير مدمر، بيجيب الخصام في الأسرة والأخرين، يعني ممكن صح أقول أنا بعبر عن موقفي وأنا زعلان ومبسوط، لكن ده يخليني أجيب حوار وحوار مع حوار، فالموضوع يكبر وكلام وكلمة فيعمل نوع من الخصام بسبب الغضب. لكن تخيلوا شخص سيطر على الغضب، تكلم بالمنطق، تكلم بهدوء، عبر عن الطريقة دي ممكن يساعد الشخص الآخر إنه يصلح الخطأ بتاعه، لأنه الغضب نتيجة الخطأ أكيد، ما في شخص بيغضب ساكت كده اللي يكون في خطأ. النقطة الثالثة إنه السرعة في الانقياد للغضب هيقودك إنك أنت تكون في معاناة دائمة، فتخيل اللي بيغضب بهذه الصورة وما قادر يعني يمسك نفسه، ممكن الغضب ده يعني أحيانا لو ما عبر عنه بشكل كويس ممكن يسبب له مشاكل ويسبب له أمراض داخلية في الجسد، ممكن ضغط الشخص يرتفع بسبب النوبة بتاعت غضب الشديد، فهي إذن خطية مستترة. يقودك الغضب بالنقطة اللي بعده هو إنك تفكر كيف تنتقم من الآخر، وهذه المشكلة. طيب تسأل تقول طيب وين المشكلة هنا؟ الغضب مشاعر طبيعية بعد كل النتائج دي؟
يقول الكتاب المقدس في يعقوب 21: غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يأتي الإنسان السريع الغضب، ما بيعمل كنترول، بيطلع هذه الكلمات السريعة من فمه فيصنع انزعاج، فلا يصنع، لا يصنع بر الله اطلاقا. هذا الغضب السريع غضب كخطية مستترة. انتبه انه نتائج الغضب، لاحظ لما انت تكون غضبان بتعتبر شيء طبيعي، يعني تابع وشوف نتائج النهائية شنو، يعني شنو المحصل، بتجرح الناس، تسيء للناس، بتطلع كلمات سريعة، بتحكم على الناس بسرعة بسبب الغضب، بتطلع كلام على الناس بسرعة بسبب الغضب. فكر في الموضوع، لأن النتائج، هذه النتائج المدمرة، خطط الغضب إنه يكون الغضب يكون في خانة الخطايا المستترة، لأنه بنعتبره كأنه شيء طبيعي، ودي طبيعتي يا جماعة، وأنا دي طبيعتي كده، معليش أنا كده، لكن قلبي أبيض، ما في كلام زي كده، يعني ما في كلام إنه قلبك أبيض وإنت بتعبر عن الغضب بهذه الطريقة. في نقطة سريعة، علاج الغضب، كيف نعالج الغضب؟ اتخلص من الغضب ودرب نفسك إن على الهدوء وعلى التواضع، وإنك تتحول إلى صورة يسوع المسيح. المسيح نموذج صالح، كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. أنت مؤمن بالمسيح، تمثل بالمسيح ويكون هو نموذجك الصالح. أغضب ولا تخطي، لا تجعل الشمس تغرب على غضبك، أعمل كنترول زي ما بيقول بولس في أفسس، إنه لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بسبب الغضب. الله يديك الكنترول وتكون قادر أنك تضبط نفسك وتمسك نفسك مع الغضب. استخدم الغضب أحيانا للتعبير عن خطأ، ولكن بعدم أذية الآخرين. رب باركك ويديك هدوء في اسم الرب يسوع المسيح، وهنلتقي في حلقة تانية المرة الجاية ونتكلم في موضوع جديد من حلقات الخطايا المستترة، والرب معكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. ضالاً فويت ده عنوان قصة مهمة جدا في الكتاب المقدس، وبيتكلم فيها بنقاط في غاية الأهمية للأسرة ودايما في طاعة الأبناء للآباء.
1: أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معي أنا أنتوني دانيال، يسرني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة، وهي حلقة تكملة عن حلقة الصلاة. عندما نكون في ضيق مكتوب عنه إنه سامع الصلاة، مكتوب عنه يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عودنا لموضوعنا عن الصلاة وحياة الصلاة، وحناخد أمثلة لأشخاص صلوا لربنا وربنا سمع صوتهم وعمل معهم عجائب. أشخاص كان بيحبوا ربنا وحياتهم كان موجود قدام ربنا في كل وقت، عشان كده كان بيصلوا لربنا في كل أوقاتهم. واحد من الأشخاص ديل اسمه الملك حزقية، وحزقية ملك من ملوك مملكة يهوذا اللي هي واحد من أبناء الملك داود. حزقية وهو بيحكم في أورشليم جاء عليه ملك اسمه سنهاريب، والكلام ده موجود في أشعياء سفر أشعياء الأصحاح 37 والعدد من 14 إلى 20. سفر أشعياء الأصحاح 37 والأعداد من 14 إلى 20. سنحريب ده جاء وحاصر أورشليم وقال كلام كتير. من الكلمات اللي قالوا إنه هل ربنا بتاعكم ده بيقدر يخلصكم مني؟ حزقية لما سمع الكلام وشال الرسائل، الملك اللي اسمه سنحريب ده جابه وطرحه قدام ربنا وصلى لربنا، وربنا سمع، ربنا سمع صلاته، وحصل شيء نادر ما يحصل في أي مكان. الصلاة بيعمل عجائب، الصلاة بيغير المواقف، الصلاة بيرفع المرارات، الصلاة بيغير حتى الظروف. هو صلى الصلاة بتاعه قدام إلهه لأنه كان بيعرف منو إلهه، ده إله بتاعت أبو داود. فهو لما صلى ربنا سمع الصلاة ورسل له النبي بتاعه أشعياء وقال له ما تخاف من ملك بتاعت كلدانيين ولا تخاف من كلامه. وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت في نفس اللحظة جاء ملاك متاعت ربنا وضرب 185,000 من العساكر والجنود بتاع الملك سنهاريب في لحظة واحدة. ربنا رسل ملاك بتاعه وضرب 185,000 من الملك الجبال. بيقول هل إلهكم بيقدر يخلصكم مني؟ مرات بنكون في مواقف كده ما عارفين نعمل شنو، خلينا نرفع عيوننا، خلينا نرفع قلوبنا، خلينا نرفع كل حاجة ونعين لفوق ونطلب العون، وربنا بيرسل معونة وربنا بيخلص. في نفس اللحظة الملك ده كان بيصلي في المعبد بتاع الإله بتاعه، قام عليه وأولاده وانتهوا منه، أولاده الطلعين من صلبه. خلي بالنا إنه ربنا ما بينوم، ربنا ما بينعس، ربنا شايف كل ظروف حياتنا، لكن هو ما بيقتهم حياتنا. وقال أدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، وقال اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. مرات كثيرة في الضيق وفي الأوجاع وفي المرارات دي ما بنتذكر حتى إنه ربنا موجود، لأنه عايزين نحل الحاجة بإمكانياتنا، عايزين نحل الحاجة بقدراتنا. والصلوات ربنا استجابه لأولاده كتير، ما عنده عدد، ما عنده إحصاء. أخذنا مثال الملك حزقية وحناخد أمثلة تانية. خلي بالك يا مؤمن، خلي بالك إنه ربنا بيسمع صوتك وبيسمع النات بتاعت قلبك، وربنا بيعمل على عجائب عشانك وعشان صوتك في الصلاة وعشان قلبك في الصلاة وعشان توجه قلبك اتجاهه في الصلاة. مهما كان أمرك ومهما كان موقفك اتذكر إنه هو مكتوب عنه سامع الصلاة. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أحبائي هو يسمع صلاتك، هو يسمع صوتك. نطلع فاصل ونرجع ونواصل في وقفة وطلة على الكتاب المقدس.

أحبائي مستمعي راديو سمر، ألف مرحب بكم مرة تانية في موضوعنا وقفة وطلة، وبنواصل مع بعض في موضوع الصلاة، وحناخد مثالين ممكن أمثلة بسيطة عن ناس صلوا وما جاملوا في الصلاة بتاعهم وربنا عمل معاهم عجيب. شعب يهوذا وشعب إسرائيل سبيوا ومشوا ودوهم لبابل، وفي بابل كان في ملك، والملك ده عمل تمثال وقال كل شخص ما بيسجد للتمثال ده بيرموه في أتون بتاعت نار. أتون بتاعت نار يعني فرن، فرن بتاعت نار، حديد مرات بنرميه في النار وبنسحر. اللي بنتكلم عنه حاجة زي كده، نار ونار ونار، نار جدا يعني نار حارق. قال أي زول ما بيسجد للتمثال بتاعه ده يشيلوه يرموين في أتون النار. في نفس اللحظة كان في فتية ثلاثة اللي هم باللغة بتاعهم الملك سماهم شدرخ وميشخ وعبدنكو، قال لهم إنه تسجدوا للتمثال، وديل كان بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا اللي هو الإله الحقيقي. ديل قالوا يا ملك إحنا ما حنسجد للتمثال بتاعك، إحنا ما حنعبد التمثال بتاعك. فالملك اتملى غيظ وقال لهم أنتوا ما حتسمعوا كلامي، ما حتعملوا الكلام ده. قام ضعف النار، زاد النار 7 أضعاف، قال لهم أنتوا لو ما سجدتم أنا حرميكم هناك، وقال لهم ما حنسجد، ما حنعبد التمثال بتاعك. في إلهنا لأن إحنا بنعبده بيستجيب وبيرد لك أيها الملك. ما قال له من الملك، لكن قال له إنه الإله بتاعنا بيستجيب. فالملك ضعف النار وبقى 7 أضعاف، الأتون بقى 7 أضعاف. فالناس قام شالوا الفتية الثلاثة ديل ورموهم جوا نار. لما رموهم حصل شيء عجيب، القيود حقهم اتفكت وهم لافين جوا، وجوا النار قاعدين يسبحوا وقاعدين يعبدوا ربنا. الناس الرموا الفتية الثلاثة ديل ماتوا نتيجة للسخانة بتاعت الأتون، لكن هم جوا هناك كان بيسبحوا وبيعبدوا ربنا. هم كانوا بس كان معاهم في شخص رابع بيسميه شبيه بابن الآلهة. نفس الشيء في صلاتك، ما بتكون براك في شدتك في ضيقك في وجعك. بنفس الكيفية في فتى اسمه دانيال برضو مر بنفس التحدي، إنه ما في زول يطلب من أي إله تاني أي شيء إلا الملك. حددوا أيام، ودانيال كان كل يوم بيمشي في البيت بتاعه وبيقف في الاتجاه بتاع أورشليم والشباك بتاعه فاتح وبيصلي 3 مرات في اليوم. فقاموا ودوا الكلام للملك، الملك قام شاف كده وقال دانيال ما بتسمع، خلاص هو خد مرسوم ما بيسمع، يرموه في الجب أو في القفص بتاع الأسود والأسود تاكله وتشبع به. شالوه ودوه ورموه في الجب بتاع الأسود. حصل شيء عجيب، ربنا رسل الملاك بتاعه وقفل أفواه بتاع الأسود. هو كان قاعد مع الأسود وما في شيء حصل له. الملك جاء تاني يوم بصوت أسيف بيسأل يا دانيال، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر ينجيك من الموت؟ قال نعم أيها الملك، إنه إله بتاعي رسل ملاك وقفل أفواه الأسود وما في حاجة حصل. حبيبي المستمع، ربنا يغدر جدا عبادتك له، وما عشان هو محتاج، لكن لأنه مسرته، هو خلقنا على صورته حتى ما نكون في علاقة حية معه. والعلاقة دي بتكون بس من خلال صلاة حقيقية، صلاة فيه كل وجود الإلهي، وده ما بيكون إلا خلال شخص واحد، هو الشخص يسوع المسيح، مخلصي ومخلصك، الفادي بالنسبة لي والفادي بالنسبة لكل شخص. لإلهنا كل المجد، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، لكل زول قاعد في بيته وفاتح الراديو هسع وبيسمعنا، بنقول أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد وكمان في ساعة من رحلتنا الجميلة بنقضيها مع بعض كل يوم من الساعة 4 للساعة 5. برحب بكم أعزائنا المستمعين وتحية خاصة لكل أهلنا اللي بيسمعونا من داخل السودان ولا برا السودان، القاعدين في السودان، اللي في بحري وأم درمان والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، من كردفان لدارفور، من كسلة والقضارف وكمان شندي ودنقل وكل الناس اللي قاعدة في مدننا الجميلة، بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وكمان تحية أكبر وأجمل لأهلنا يعني البعيدين، إذا كان في مصر ولا في أثيوبيا، في تشاد جنوب السودان ولا في يوغندا كينيا، كل البلدان بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، خاصة الناس الموجودين في المسافات البعيدة بقول لكم يعني أكيد يمكن يكون في فرق في الزمن، لكن شاكرة لكم كثير لأنكم أنتوا دائما موجودين حول راديو سمر. إذن حبابكم ومساءات يعني مليانة كده رضا وراحة بعد يوم طويل. لكل الناس اللي بتسمعنا إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن وعايزة تتواصل معنا، اتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم. حبابكم مع أحلى باقة من الترانيم الروحية، لكن خلونا رحب بكم أول أنا إيناس إسماعيل اللي بيكون معكم دايما عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل، وأولى ترانيمنا أكيد حنستمتع بها، تعالوا مع بعض كده نستمع لها ونرجع نواصل، خليكم قريبين وأكيد مجموعة من الترانيم اللي حنستمتع بها في الأمسية دي.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأتمنى إنه فعلا الكلمات دي تكون يعني لمست قلبك وروحك، ويا رب تكون فعلا بتعمل في حياتك. أهلا ومرحبا بكل زول جانا في الوقت ده، وأكيد مجموعة من الترانيم الروحية في انتظارك. وبرضو حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.
1: رجعنا مستمعين الأعزاء وبقول حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم وحباب وجودكم معنا. وأكيد زي ما بوعدكم كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف عن الثاني, ولمتنا المسائية دايما بتدينا مساحة إنه نحن نتناقش ونتحاور وكمان نعمل إضافات لكل موضوع نحن بنتناقش فيه. عشان كده عايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في حياتنا اليومية بنقول كلمات كثيرة, يمكن مرات يعني بنقيف عند معناها كثير. وما أكثر الكلمات اللي بتتردد بين الناس, يعني مثلا زي أوعدك وعاهدتك وكلام بالشكل ده. يعني إذن من خلال الكلمات دي عرفت إن لنا الليلة إحنا عايزين نتكلم عن شنو. لكن هل الوعد هو العهد؟ وهل الاثنين عندهم نفس المعنى؟ ولما الإنسان يوعد زول توعده بحاجة, هل الوعد ده بيكون مجرد كلام اتقال في لحظة, ولا بيكون مسؤولية لازم يلتزم بها؟ والأهم من ده كله, نحن في حياتنا بنوفي بوعودنا وعهودنا, ولا مرات بنوعد وننسى أو بنقطع عهد وما بنقدر نلتزم به؟ العهد والوعد مجرد كلمات بنقولها ونمشي, لأن الكلمة لما تطلع مننا ممكن تكون يعني سبب في ثقة زول فينا, وممكن كمان تكون سبب في خيبة أمل زول فينا. عشان كده موضوعنا اليوم أو موضوعنا الليلة في الأمسية دي هيكون عن العهد والوعد. هنحاول من خلاله نفهم الفرق بينهم ونتكلم عن معنى الوفاء, وليه مرات بنوعد وما بنقدر نوفي, وهل الظروف ممكن تكون يعني مبرر كده لعدم الوفاء, وهل في فريق يعني هل في فرق بين إنك ما تقدر توفي بوعودك وبين إنك أصلا ما كنت جاد في وعدك. كده خلونا نبدأ من الأساس, شنو هو الفرق بين العهد والوعد؟ يعني دي يعني مساحة كويسة إننا نقدر نفهم بيناتهم الاثنين, عشان لما تقول مثلا لصديقك أو لحبيبتك أو لزوجتك عهدتك أو وعدتك تبقى عارف الفرق بيناتهم شنو. إذن حبابكم مستمعينا, وتعالوا مع بعض نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد. ساعة سمر, نغمة سلام وصوت إيمان, ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك انهض قدم العندك واللي بتقدر تعمله.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأكيد حبابكم مرة تانية.

مقتنع عن حاجة، تقول مثلا أوعدك أجيك، أو أوعدك ما أكرر الغلط ده، أو أوعدك أجيف معاك. لكن العهد إحساس الالتزام فيه بيكون أعمق. لما تقول لزول عهدتك، أنت ما بس قلت كلام، أنت ربطت نفسك بالتزام، وكأنك بتقول أنا ملتزم بالحاجة دي ومفروض أحافظ عليها. وعشان كده ممكن نقول إن الوعد ممكن يكون كلمة للمستقبل، لكن العهد فيه معنى للاستمرار والمحافظة على الالتزام. لكن هنا في سؤال مهم، هل كل وعد بنقطعه لازم نعتبره مسؤولية؟ لأنه مرات الإنسان بيوعد في لحظة بتاعت حماس أو في لحظة عاطفة، وما يعني بيكون فاكر أصلا هل أنا بقدر أوفي بالوعد ده ولا لا. مثلا زول يقول لي صاحبه أي وقت تحتاجني أنا موجود، الكلام ده كلام جميل جدا جدا، لكن السؤال الحقيقي بيظهر، يعني هل فعلا بتكون موجود؟ وده سؤال أنت محتاج تطرحه على نفسك أول، قال أنت قلت الكلام ده. عشان كده كلمة أوعدك عامل لك الحاجة دي. الوعد غالبا ما بس يعني ما بنسمع بالكلام اللي بيكون عابر، لكن فعلا بيكون فعل منفذ. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، برضو في العلاقات مرات الإنسان ما بطلب يعني من الطرف الثاني حاجات كبيرة، كل اللي عايزه إنه كلمته تكون ثابتة، لأنه ثقة في الأساس يعني بتبني حاجات كثيرة، وكمان لأنه الثقة في الأساس بتتبني من حاجات بسيطة، وعدم يعني الالتزام بها بيكون صعب جدا جدا. يعني ده بيرتبط بأنه حتى الزول ممكن مرات ما يحترمك لأنك قلت كلام وإنت ما نفذته أو ما عملته. وهنا يعني بنصل لنقطة مهمة جدا جدا، العهد والوعد ما بتقاسوا يعني قيمتهم بعدد المرات اللي بنقول فيها أوعدك، لكن بقدرتنا على إنه نوفي بالوعد ده. إذن خلينا خلي لكم سؤال، هل نحن فعلا بنفكر قبل ما نوعد، ولا بس بيجي كلام في خشومنا وبنقوله في لحظة بتاعت حماس؟ حصلت معاك حاجة زي كده؟ إذا حصلت معاك كده وريني وأكتب لي وراسلني وقول لي هل نفذت فعلا العهد اللي أنت قلته والوعد اللي أنت قطعته ولا لا. إذا ما حصل حيكون طبعا كان مجرد كلام، وعايزين نشوف العواقب بتاعته ممكن تكون شنو. خليك معايا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمع.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين بعد ما استمعنا للترنيمة دي، وإن شاء الله يا رب تكون فعلا سبب بركة لحياتنا. عايزين نشوف برضو ليه أصلا الإنسان ممكن بيوعد. بعد ما تكلمنا عن الفرق بين العهد والوعد وعن يعني قيمة الكلمة اللي بتطلع من الإنسان، خلونا نسأل يعني سؤال ممكن يكون مهم: شنو اللي بيخلي الإنسان يوعد من الأساس؟ هل كل مرة الإنسان بيوعد فيها بيكون فعلا ناوي ينفذ، ولا مرات بنوعد عشان الموقف نفسه بيخلينا نقول كلام يمكن ما نكون قادرين نلتزم به؟ مرات الإنسان بيوعد لأنه بحب الشخص اللي قدامه وعايز يطمنه، زي لما يعني زول يقول لي صاحبه ما تشيل هم أنا معاك. هو في اللحظة دي غالبا صادق في إحساسه، لكن بعدين الظروف ممكن تتغير. ومرات بنوعد لأنه ما عايزين نزعل زول. زول يطلب منك حاجة وانت عارف انك ما بتقدر يعني تعملها، لكن بدل ما تقول انا بصراحة ما بقدر يعني بعمل الحاجة دي، في لحظة بتقول ان شاء الله ان شاء الله اوعدك، يعني بس عشان يمكن الحاجة دي ما يعني تحرجك او تحرجه مثلا او تكسر بخاطره. فبتحاول كده تطيب خاطره وتقول له ان شاء الله انا اوعدك ان الحاجة دي انا اعملها لك. ومرات كمان في ناس تانية يعني بيطلع الوعد ده في لحظة بتاعت عاطفة أو إحساس. الزول يكون فرحان ومتأثر أو حتى زعلان، فيقول كلام كبير جدا جدا: أنا عمري ما حسيبك، مهما حصل أنا معاك، يعني وعد مني ما بيحصل كده تاني. وده غالبا بنشوفه بيحصل ما بين الأزواج والأحبة، ودي حاجة أكيد بتكون يعني واضحة، ويمكن أنت ذاتك مريت بالحاجة دي. أنا شخصيا ما أكذب عليكم، أنا كمان مريت بالحاجة دي، يمكن أكون قلت كلام زي كده في لحظة بتاعت إحساس أو عاطفة إنه أنا ما حعمل الحاجة دي تاني. لكن بعد ما تهدى المشاعر بنكتشف إنه الالتزام بالكلام أصعب مما كان متخيلين. وفي نوع تاني من الوعود وده أخطر بشوية، وهو إنه الإنسان يوعد وهو أصلاً عارف إنه ما حيقدر يفي بالوعد ده. هل ده اسمه وعد أصلاً، ولا مجرد كلام بنقوله عشان نطلع من الموقف المعين اللي إحنا يعني موجودين فيه ولا تخطينا فيه؟ لأنه في فرق كبير بين إنك توعد وإنت صادق ولكن الظروف يعني مثلاً كانت سبب في إنك ما تنفذ وعدك ده، وبين إنك توعد وإنت من البداية ما عندك نية بتاع التنفيذ. شفتوا كيف ممكن يكون الفرق؟ وبرضو في وعود بنقطعها لأننا عايزين نثبت للزول إنه بنحبه أو بنهتم به. لكن أحيانا الحب الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما محتاج وعود كبيرة، محتاج أفعال صغيرة ومستمرة. ممكن زول يقول أنا مستحيل أخذلك، لكن وقت الحاجة ما تلقاه. وفي المقابل ممكن زول ما يقول كلام كتير، لكن تلقاه موجود وقت الشدة. وهنا بنلقى نفسنا قدام سؤال مهم: شنو الأهم، الوعد الجميل ولا الفعل البسيط اللي بيثبت الوعد؟ ده سؤال متروك ليك، وأنا محتاجة تفاعلك معاي وأعرف برضو رأيك شنو في الموضوع ده. لكن في الفترة دي خلونا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب لأنه لسه هنواصل في موضوعنا. لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك، مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك، مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

حبابكم مستمعينا، رجعنا مرة تانية، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا إذا كانت على الساتلايت ولا على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا عايزين تواصلونا وتراسلونا أو تطلبوا ترنيمة معينة تستمعوا لها، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا باتصالكم وبتفاعلكم معنا. وكمان بديكم دعوة أعزائنا المستمعين، تدخلوا على صفحة راديو سمر على فيسبوك ولا الانستغرام أو التيك توك، وحتلقونا ببرامجنا المختلفة. حباب كل الناس اللي تفاعلت معنا وكل الناس اللي ادت راية في موضوع اليوم، موضوعنا الليلة موضوع مهم، وكمان يمكن بنلقاه في حياتنا اليومية بصورة ممكن تكون مستمرة وكمان متفاوتة. لكن كده تعالوا في اللحظة دي نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن معنى الوعد والعهد، خلونا كمان كده نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو. أول حاجة بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في إنجيل متى. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا تكون فعلا قاصد تقول لا، من غير ما تحتاج تدي وعود كثيرة عشان يعني تقنع الناس. ودي نقطة مهمة في حياتنا اليومية، لأنه مرات بنخاف نزعل الناس فنقول إن شاء الله زي ما قلت لكم أوعدك أكيد بعمل الحاجة دي، ونحن في داخلنا ما بنكون شنو متأكدين. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصدق أحسن من الوعد يعني بنعجز عنه. يعني ممكن تقول بجد أنا بقدر أعمل لك الحاجة دي، وده يكون أصدق وأحسن من إنك يعني توعد إنك تعمل حاجة أكبر من كده. يعني كمان في حاجة تانية، الآية مرات يعني بتنذرنا من إننا فعلا ما نكون بنعرف نوفي بالحاجة دي، وبتوضح إنه لما الإنسان يقطع عهد أو نذر ما مفروض يتعامل معه باستخفاف. الفكرة هنا ما إنه الإنسان يكتر من الوعود، بالعكس الكتاب المقدس بيوجهنا إننا ما نستعجل في الالتزام بحاجة ما متأكدين منها، لأنه مرات الإنسان في لحظة حماس بيقول كلام كبير وكثير جدا جدا، وبعد فترة يكتشف إنه ما قادر ينفذ الكلام ده. فهل نحن قبل ما نوعد بنفكر في مسؤولية الوعد، ولا بنقول الكلام أول وبعدين نفكر في كيف ننفذه؟ تاني حاجة برضو في سفر المزامير، المزمور يعني بذكر صفات للإنسان المستقيم بأنه يوفي بكلمته حتى لو كان الوفاء بيكلفه، ودي من أقوى النقاط اللي بنلقاها في موضوعنا الليلة، لأن الوفاء الحقيقي ما بيظهر لما الأمور كلها تكون ماشا كويس، الوفاء بيظهر لما الظروف تتغير ويكون عندك سبب يخليك تتراجع، لكن برضو بتتذكر الكلمة اللي قلتها، وده ما معناه أنه الإنسان ما عنده عذر أو أنه لازم ينفذ حاجة مستحيلة، لكن معناه أنه الكلمة عندها قيمة وما مفروض نستهين بها. كده خلينا أسألكم سؤال، لو الوعد بيبقى صعب عليك هل بتتمسك بكلمتك، ولا أول ما الظروف تتغير بتعتبر إنه الوعد انتهى؟ محتاجة لإنك تجاوب على يعني السؤال ده بكل أريحية وبكل صراحة. وعشان كده أعزائنا المستمعين كده خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل، وفي اللحظة دي أو في الفترة دي عايزاكم برضو تكتبوا لي آرائكم وكمان مشاركاتكم حول موضوع اليوم، وكمان عن تجاربكم، لأنه ممكن يكون في واحد موجود معنا على الصفحة وبيسمع تجربتك أو اختبارك ويستفيد منه في معاملته، خاصة في موضوع الوعود والعهود. نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: حبابك مستمعينا، حبابكم مستمعينا الأعزاء، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك أهلا ومرحب بك. وموضوعنا الليلة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنتكلم عن الوعود والعهود. النقاط الكثيرة اللي تكلمنا فيها قبل الفواصل اللي احنا طلعناها يمكن توصلنا برضو لنقطة مهمة جدا جدا، إنه يا جماعة الناس ما بتحتاج مننا وعود كبيرة قدر ما بتحتاج مننا يعني إنها تشوف أفعالنا الحقيقية. يعني بدل ما أقول كل يوم أنا واقف معاك، ممكن موقف واحد بس يعني يخليك أنت فعلا واقف عند كلمتك، أنت فعلا بتكون معاه واقف جنبه. وبالتالي الكتاب المقدس بيخلينا نربط الكلمة والفعل. ما كفاية أقول أنا وفي، لازم الوفا ده يظهر في تصرفاتي اليومية. وهنا ممكن يعني نختم حديثنا عن إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق، وإنه الوعود مسؤولية يا جماعة، وإنه الوفا بالكلمة من صفات الإنسان المستقيم واللي بيعرف ربنا. هل المشكلة في إننا ما بنعرف قيمة الوعد، ولا إننا أحيانا بنوعد بحاجات أكبر من قدراتنا؟ هل حاجة زي دي عملتها قبل كده؟ وهل الأفضل إننا نقلل وعودنا ونزيد أفعالنا؟ لأنه في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الوعد الحقيقي ما بتثبت الكلمة، بتثبت الأيام والتصرفات. زي ما بنقول في حديثنا العادي إنه الأيام دول. الأيام دول دي معناتها شنو؟ هل اتقالت لك قبل كده، ولا يعني سمعتها وما خديت بالك لها؟ خلي بالك لما زال يقول لك الأيام دول، معناتها حنرجع تاني وحنتقابل ونشوف مثلا هل انت فعلا حتنفذ كلامك وحتكون عند وعدك ولا لا. بالطريقة دي أعزائي المستمعين بنكون فعلا يعني عرفنا كيف نفرق ما بين الوعد وبين العهد، وهل الفعل هو فعلا مهم ولا كلامنا اللي بيصدر من شفاهنا أو مننا الفعلا بيحقق أو بيثبت إنه أنا ياتو شخصية من الشخصيات. أيضاً أعزائنا المستمعين، تعالوا مع بعض قبلي يعني آخر كده نقطة حنتكلم فيها، نطلع فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حبابكم مستمعينا وحباب جيدكم وأهلا ومرحب بكم يعني في أمسية سعيدة وجميلة بتجمعنا، خاصة ونحن بنتناقش الليلة في موضوع جميل وموضوع يعني يمكن يكون بمر به دائما زي ما بنقول من خلال حياتنا وتجاربنا مع أقرب ناس لنا، إذا كان زملاء ولا إذا كان أصحاب ولا إذا كان يعني مع الزوج وزوجته أو الخطيب وخطيبته، الحبيب وحبيبته، المهم أيا كانت علاقتك بالشخص الآخر الوعود والعهود دي بتقابلنا في حياتنا اليومية. إذن رسالتنا الختامية الليل عايزة أقول لكم إنه يمكن العهد والوعد ممكن كلمات يعني بسيطة بنقولها في ثانية، لكن معناها ومسؤوليتها ممكن تستمر سنين. قبل ما يعني نقول لزول أوعدك، خلونا نسأل نفسنا هل أنا فعلا قادر أوفي؟ وقبل ما نقول عاهدتك، خلونا نكون عارفين قيمة العهد اللي بناخده. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق وواضح، وإنه ما نقطع وعد باستخفاف، لأنه الإنسان ممكن ينسى الوعد اللي يعني بيقوله، لكن الشخص الثاني ممكن كمان يفضل شايل أثر الوعد ده في قلبه سنين ومستنيك. ولو في يوم وعدنا وما قدرنا نوفي، ما نهرب وما نتجاهل، لكن نكون صريحين، نعتذر عادي، تعال اعتذر، وكمان نحاول نصلح قدر ما نقدر الشرخ اللي حصل بينه وبين فلان بسبب الوعد أو العهد اللي أنا يعني قطعته. وفي النهاية يعني بنعرف إنه حتى نحن كبشر لو ما وفينا بعهودنا أو بوعودنا، خلونا نتعلم من السيد المسيح ربنا، إله أمين وعادل بأمانته، خلونا نتعلم دايما من أمانته إننا نكون أمينين مع الآخرين، لأنه مكتوب يعني وعود الرب أمينة وصادقة، وعوده كمان صادقة معنا. الله ما ممكن يوعد وما يوفي، لأنه هو ما بشر زينا ولا بني آدم يوعد ويرجع في كلامه. عشان كده أعزائي المستمعين، الكلمة اللي بتقولها لازم أنت تكون عارف أنت قدرها ولا ما قدرها، ولو ما بقيت قدرها لازم ترجع وتعتذر وتصلح زي ما قلنا الفجوة اللي بقت بينك وبين الآخر، لأنه مسكين أكيد حيكون مستني أنك توفي.

بل لباغو كاين على ولا كاين الجام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانجس كي نسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانسي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا نس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سي كوا كنون ودو كوندول ولا قال كي نال دينغ نس كوا رنزي كاين كيركل كا

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك أي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا هأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو مش قال هو برشدنا خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شركة الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنهم نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده ملقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13، يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، أهين تنعرفات طبعا شغلت الطب دي دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهدى هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إن الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعا شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسي راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمه، وقالت اصله دايره مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوه. يعني يا حبوبه ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبه جراحه شاطره جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحه عشان تجي تسوي لك كوبايه قهوه؟ قالت لا، المراه اصله مكان البيت، والمراه اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، مفروض يشوفوا ليها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا ليها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر اسرته، وبخلي بنته مجهجها، وحبك لبنته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل الصيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.